0: قرب كل بعيد.
1: قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

واحمل

France.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا و...

0: أنت.
1: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

حين يصبح وحين يمسي سبع مرات. كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه.

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي،
1: سبحان الله وبحمده،
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين،
2: انشق الصباح بين جبلين،
1: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
2: احتضنا عراقة
1: وأصالة، وسدرا كنافة،
2: سدرا كنافة.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

مع رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكي بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

بسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

بسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس، من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبة الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرة الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية وراحة لكل العيلة. ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية زيريكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
3: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.

0: كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور ابتداء من 79 شيكل. لا تشتركوا تعرفوا أكثر، زوروا أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو من خلال موقعنا الإلكتروني. جوال كل يوم جديد.
1: ألو مرحبا.
2: ألو
1: خلص الرصيد
0: تيك لاكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني.

0: الذهب ربح الذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: الساعة الآن 7 صباحا. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام في هذه الجولة الصباحية الإخبارية عبر أثير راديو حياة. تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة، على صفحتنا على تليجرام وعلى صفحتنا على فيسبوك وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنور الله من أنفسنا خيرا. مستمعينا الكرام، اليوم الأحد السابع من شهر حزيران لعام 2026 ميلادية، الموافق لل 21 من ذو الحجة لعام 1447 هجرية. صباح الخير دكتور أمين، تحية طيبة.
1: صباح الخيرات لكم،
0: الله يعطيك ألف عافية ربي. كيف أمورك؟ إن شاء الله بخير.
1: إن شاء الله خير لنا جميعا إن شاء الله.
0: اللهم أمين. والزميل العزيز محمود إسكندر. إذن حملة اعتقالات لا شك في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، وهناك للأسف امبارح كان في اعتداء دموي مرعب على أهلنا في حوارة، وشفتوا الفيديوهات والحرق والضرب والإهانة، وأنزلوا ناس من سيارتهم واعتدوا عليهم بوجود جنود الاحتلال وبتدخل يعني اعتداء أيضا من جنود الاحتلال، وهذا للأسف مشهد بات معتاد في مناطق كثيرة من الضفة الغربية المحتلة. دكتور، آخر التفاصيل الميدانية.
1: بالفعل، لكن الحمد لله اليوم نابلس فجرا كمدينة وإلى حد ما كضواحي وقرى لم تسجل فيه أي من عاليات الدهم كما شرت، لكن الأمس كان يوم دموي في حوارة وأيضا في مناطق جنوب نابلس، يعني اعتداءات، حرق محاصيل، اعتداء على مواطنين في عصير القبلية وأحداث عديدة، لكن بحوارة كانت الأعنف، والاحتلال ادعى أنه شكل لجنة تحقيق خاصة بقيام جندي بمشاركة المستوطنين بضرب مواطن. كان هناك حرق لمركبات، أيضا حقول زراعية واعتداء على مواطنين، عدة إصابات وصلت إلى مشافي مدينة نابلس من سكان بلدة حوارة. أيضا مناطق المحاجر ومنطقة مصنع الباطون في عصير القبلية أيضا تعرضت لاعتداء من قبل المستوطنين، أعمال عربدة كانت على مدار عدة ساعات في البلدة. أيضا في منطقة بيتا اقتحامات متكررة واعتداءات، جزء منها من المستوطنين جزء منها من الجيش، وهذا أيضا تكرر اقتحام من الاحتلال إلى بلدة بيت فريك. لكن الحمد لله صباح هذا اليوم لحظة لها طبعا، لأنه ممكن خلال لحظة يدخلوا على البلد نهارا ليلا، ولكن لم تسجل فيه أي من عمليات الدهم والاعتقال. ولكن أبرز عمليات الاعتقال اليوم هي اعتقال الدكتور بلال الشوبكي رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل. طبعا بالبداية الاحتلال اقتحم بلدة بيت أمر يقيم هناك والديه، تم احتجازهم لفترة من الوقت، ثم تم دهم منزله في مدينة الخليل، وهناك تم اعتقاله من منزله وتم اعتداءه.
0: حتى الناس تعرف دكتور بلال الشوبكي مستمع الكرام هو ضيف دائم كان على راديو حياة، وأيضا هو ضيف ظهر لفترة طويلة على قناة الجزيرة.
1: الجزيرة طبعا هو خريج علوم سياسية البكالوريوس والماجستير من جامعة النجاح والدكتوراه من ماليزيا، وحاليا هو يشغل رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل. أيضا كان هناك اقتحام لطوباس وتياسير، اقتحام لعلار وصيدا في قضاء طول كرم، في كان اعتقال مواطنين عدي وصدام بكر من سكان بلدة قيرة اللي هي قضاء سلفيت، تم طبعا في هناك تخريب واسع لمحتويات المنزل. أيضا كان هناك اعتقال ليزن موسى الفرج أيضا من منطقة الخليل، إضافة لاقتحام قبل قليل لبلدة كفر عقب في مناطق المحيطة في مدينة القدس المحتلة.
0: نعم، إذن الاعتقالات لا تتوقف دكتور.
1: نعم لا تتوقف، ويبدو أنه من خلال اعتقال الدكتور بلال أنه أيضا استهداف حتى المحللين والكتاب، وقبل فترة تم اعتقال يعني أكثر من محلل من منطقة رام الله، بعضهم أفرج عنه وبعضهم ما زال رهن الاعتقال.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. دكتور، كان في خبر عن السماح للصليب الأحمر بزيارة الأسرى، وللأسف ما لا يعرفه كثيرين أنه هذا مش أول قرار من المحكمة العليا، يمكن أكثر من 10 قرارات الاحتلال لا ينفذ منها شيء.
1: بالفعل، ولكن هو كان باركة أمل أنه على الأقل الأهالي يعني يستعيضوا عن زيارة المحامين ولقاهم أبنائهم بزيارة مندوب الصليب الأحمر، خاصة أنه في أمور تحتاج إلى موضوع الصليب الأحمر. نحن نحكي عن عقود زواج، لا سمح الله إذا كان في فسخ زواج بيكون الأسير مهتم يلتقي مع الصليب، يكون في أوراق الإرث، أحيانا إجراءات سفر، سماح اي امور قضايا بيع اراضي بتكون احيانا، يعني بيكون مندوب الصليب الاحمر قادر على انه يدخل وثائق واخذ توقيع بعد ذلك. وبالتالي الانقطاع 3 سنوات وشوي يعني بياثر كثير جدا على كثير من احتياجات المواطنين، هذا من جانب. وايضا طمأنت المواطنين، خاصه انه معروف تلقائيا انه الصليب الاحمر من يعني البنود المسموح ان يلتقي بالاسير حتى في فتره التحقيق، انه بعد مرور 17 يوم تقريبا على اي معتقل من حق الصليب الاحمر انه يلتقي معه حتى لو كان محظور عليه لقاء المحامي. فبالتالي يعني هذا الأسرى فقدوه، فبالتالي يطبق هذا الموضوع على الأقل بريح الأهالي، لأنه أولادهم فترة التحقيق الأولى بيكون عندهم معرفة على أوضاعهم من خلال مندوب الصليب الأحمر.
0: الله يكون بعونهم، الله يردهم سالمين غانمين يا رب العالمين. إذن موضوع الزيارات والصليب الأحمر موضوع بالغ الأهمية، وأملنا بالله كبير أنه يكون تعود الزيارات بشكل كامل خلال هذه الفترة. إحنا مستمعينا الكرام إن شاء الله رب العالمين خلال فترة البرنامج على مدار أسبوع رح يكون ضيفنا العزيز الأستاذ أيمن المصري يومي الأحد والأربعاء بإذن الله تعالى لنقضعكم في ملخص الحالة الجوية بداية الأسبوع ونهاية الأسبوع. أستاذ صباحك أبو علي.
2: يسعد صباحك،
0: طمني عنك إن شاء الله أنك بخير.
2: عشان تشتاقونا
0: ولا أنا منشتاق لك وأنت معنا.
2: الله
0: يرضى عليك، طمني عنك إن شاء الله بخير.
2: الله الحمد لله. الحمد
0: إن شاء الله دوما يا رب تكون بصحة وبعافية. آخر التفاصيل كيف راح تكون الحالة الجوية خلال هذه الأيام؟
2: نعم إن شاء الله رب العالمين، هناك يعني سلسلة من الارتفاعات الطفيفة على درجات الحرارة هذا الأسبوع. يبدو إنه هذا الأسبوع أبو العز جو حار، يعني حار تماما إن شاء الله رب العالمين، تحديدا في النصف الثاني منه، يعني اليوم وغدا. اليوم لسه خط في هذه الأثناء شوية يعني هواء عليل لطيف إلى حد كبير والحمد لله رب العالمين، لكن إن شاء الله رب العالمين اعتبارا من اليوم والغدا، يعني اليوم وغدا الحرارة هيك عند نهاية العشرينيات مئوية بمشيئة الله تعالى، لكن يوم الثلاثاء تبدأ درجة الحرارة تصعب شيئا فشيئا، يعني خلاص ونتخطى حاجز 30 درجة مئوية تحديدا يومي الأربعاء والخميس. يعني الأربعاء والخميس سيكون الجو يعني حرارة 30 واضحة بحدود 32 درجة مئوية، جو حار بشكل واضح في ساعات النهار. الحرارة ستكون أعلى من معدلاتها بحدود 2-3 بالكثير، وإن شاء الله نهاية الأسبوع تعود الحرارة مرة أخرى للانخفاض الخفيف، يعني سوف يعني عندنا يومين ثلاثة ستكون حارة عند نهاية عند بداية الثلاثينيات المئوية، لكن مع نهاية الأسبوع نعود إلى حاجز 30 درجة مئوية باختصار. جو صيف،
0: جو صيف.
2: وما في شيء بيستحمل أوانه، إحنا بحزيران
0: 100%
2: أكيد.
0: وبالتالي الناس تدير بالها على ارتفاعات الحرارة الموجودة.
2: طبعا تحديدا نعم. يوم كما ذكرت يوم الأربعاء والخميس بشكل أساسي. الأربعاء الحرارة تكون يعني أجواء أكثر حرارة، ربما اليوم الأكثر حرارة منذ بداية الموسم، لكن رغم ذلك ما نتكلم عمالنا عن أجواء شديدة الحر، هذا الحكي المهم كثير بالنسبة لنا، يعني في ارتفاعات في درجات الحرارة لكن لسه ضمن المعقول وضمن المعدل السنوي. يعني احنا لما نحكي الان 2-3 فوق المعدل، لسه الامور اجمالا يعني في منطق المعقول،
0: ضمن السيطرة.
2: ضمن الاشي العادي انا برأيي، والله اعلم.
0: والله اعلم. اذا معناته اخواننا راح تتضح الصورة خلال اليومين القادمين، لكن مثل ما ذكر استاذ ايمن الاربعاء والخميس تحديدا هدول اليومين راح يكون فيهم ارتفاعات ملحوظة جدا على درجات الحرارة، ومن هون للأربعاء إن شاء الله بتكون الصورة وضحت بشكل كامل بإذن الله. وكالعادة تحذير الناس من السير يا أخواننا في وقت الذروة دكتور.
2: بلزم.
0: تعرف أنا مبارح لاحظت ودكتور أمين بعرف إذا مبارح السبت البلد في وقت الظهيرة شبه فاضية، يعني الناس بالليل إشي جنون، كأنه الناس على البراد صارت تنزل تبرمج حالها أبعلي الناس.
2: مع انه لسه في الشوب كثير.
0: مش شوب
2: لسه ما في شوب،
0: بس اللي ما عندوش اشي ما نزلش اقصد.
2: ليش ليش
0: ما عندوش شيء ما ينزلش
2: يعني اللي مش مضطر الظهري ليش ينزل اصلا
0: ليش ينزل
2: يعني.
0: برافو عليك صحيح صحيح
2: قيلولة قيلولة
0: باذن الله. الله يسعد لي صباحك
2: ان شاء الله
0: يومك سعيد ان شاء الله تحياتي اهلا بك. شو رايكم قبل ما نحكي اخي محمود وابو عمر عن بقيه الاخبار نتواصل مع اهلنا في حوار رئيس المجلس اخونا كمال الجبر معك رقمه؟ انا وجود معي الرقم اذا احنا ما نسقناش معه بس حقيقه الاعتداء المرعب اللي تعرضت له امبارح حواره بذكرنا باللي صار قبل حوالي 3 سنين ذاكر لما حرقوا حوالي 500 بيت ومنشاه وبالتالي احنا امام يعني شيء مرعب. في كمال عوده اللي هو كمال جبل رئيس المجلس رئيس البلديه وفي رنا ابو هنيه هي مديره الاعلام اي حدا فيهم برد حتى نطمن عليهم ونشوف شو اللي بيصير في حواره. قبل ان نكمل في اجتماعيات ننتقل لرحمه الله تعالى الشاب سامر سماحني ابو مصلح من اهلنا في مخيم عسكر والمرحومه فتحيه كامل عثمان ام عماد والعزاء ولا امبارح كان العزاء اخر ايامه رحمها الله رحمه واسعه ايضا الحاجه حياه نظمي قناديل ام حسان البسطامي والعزاء في ديوان القناديل في خلت العمود والنساء في منزل فقيد الكيان في نابلس الجديده قرب مسجد الزاوياني والمرحوم قاسم حسونه والعزاء في ديوان الحسونه والنساء في منزل فقيد الكائن في المخفي. انا لله وانا اليه راجعون. ايضا في عندنا اليوم دكتور امين وزاره الصحه مديريه الصحه الناس اللي بتسال اليوم الصحه فاتحه للتطعيم. اليوم سيتم تقديم خدمة تطعيم الأطفال في مديرية الصحة وفي جميع العيادات التابعة لها. إذن اليوم تطعيم الأطفال في مديرية الصحة وجميع العيادات التابعة لها وكمان الصحة بتوفر الخدمات التالية الإجازات الأمور الإدارية الإجازات المرضية التراخيص الأختام والتصديقات الوفيات والبيئة لكن للأسف ما في صرف دواء ولا علاجات بسبب إضراب الأطباء. إذن مستمعينا الكرام مثل ما ذكرت مشاهد حقيقة مرعبة مؤلمة وتذكرنا بما تعرضت له حوارة قبل حوالي 3 سنوات أو يزيد عندما يعني تعرضت لمحرقة حوارة وحرق عشرات بل مئات المنشآت والسيارات والبيوت. المستوطنين امبارح شنوا هجوم كبير جدا عليها ولا نقول إلا كان الله في عون أهلنا. هناك الأستاذ كمال عودة وهو رئيس بلدية حوارة. أخي كمال مني ومن الدكتور أمين أبو وردة من راديو حياة نقول لك يسعد صباحك.
3: يسعد صباحك وصباح الجميع.
0: والله أنا مش عارف شو أحكي يعني الوضع كان مؤلم. الصور الفيديوهات الشابين اللي نزلوهم من السيارة ضربوهم الجندي كان يشارك بالضرب وجاء مستوطن وضرب أحدهم بدبسة على راسه حتى فقد الوعي. شو اللي صار مبارح؟
3: يسعد صباحك صباح الجميع. طبعا بالأمس كان حوالي تقريبا الساعة 8:30 صباحا قام المستوطنين بالهجوم على بعض المنازل الموجودة في منطقة الحرائق وخاصة بركسات الأغنام. طبعا توجهنا احنا كبلدية بالمنطقة اتهموا انه مسروق 50 راس غنم من عندهم من المستوطنة او البؤرة الاستيطانية الموجودة على منطقة راس زيد. تم يعني الحديث معهم. طبعا الجيش كان مانع حدا يصل للمستوطنة أو للمنطقة خلينا نقول اللي فيها موجود المستوطنين اللي قاعدين بخربوا وببهدلوا بها الناس ومقاعدين الناس على إن كان نساء أو أطفال أو شيوخ على الأرض من أجل كان يشوفوا الأغنام ويفحصوه لأنهم عارفينهم. الجيش كنا لهم عندنا نطلع عندهم نشوف شو القصة الموجودة منعونا نهائيا. بعدين قالوا أنه خلصت في الشيء نزلوا المستوطنين نزلنا إحنا معاهم من منطقة الحرائق وله باقي جميعه 40 أو 50 اللي نزلوا من منطقة الحرايك نزلوا على الشارع على بلدية حوارة. احنا توجهنا بعد مباشرة الى نابلس قبل يعني من اجل في اجتماع كان مع وزير الحكم المحلي. اول ما صارت الاحداث ولهم باقي لسه المستوطنين بيستنوا في بعض صارت حوالي 50 سيارة يجين وتركترونات من مغتصبة يتصار من تفوح من جميع المناطق يتجمعوا في منطقة البلدية حاولوا يدخلوا على البلدية كانوا الموظفين موجودين فيها طبعا دخلوا بس في ساحات البلدية ف ثم توجهوا إلى براكس موجود بجانب البلدية، أخذوا منه 35 رأس غنم و25 هذا من عند سعيد العاصي، وأخذوا 25 رأس مع حوالي 17 صغار محن من منطقة الحرائق من سعيد جبير أبو عاهد، ونزلوا فيهم من خلف البلدية. هسه صارت مع الناس تجمعت والناس مباشرة طبعا مالها، كل واحد بده يلحق ماله، أولاده والموجودين موظفين في البلدية، الأهالي الموجودين في منطقة كوزة، الجميع صارت مواجهات بينه وبين المستوطنين. طبعا هي مش أول مرة، لسه قبل شهر نفس الشيء، أخذوا حوالي 30 رأس أبقار وحوالي 50 رأس من الأغنام من منطقة برضو الحرائق من نادر هاشم، وطخوا شب من عنا في جريل، ليش لحقهم كلهم من هاي الغنم إله؟ يعني هذه مش أول مرة، مثل ما طرحت انت من 23 لليوم الاعتداءات شبه خلينا نقول في الشهر مرة ومرتين وثلاثة على بلدة حوارة. بعدها طبعا الناس تجمعت ولحقت، هذول الشابين اللي تم الضرب فيهم هم شابين كانوا في السيارة طالعين على منطقة عندنا فوق في مجلس سيارات أو ومحلات لتصليح السيارات، نزلوهم الشابين. يعني الجندي اللي بدايتها الجميع شاف الكاميرا، لأنه الكاميرا كل شيء كان تحت الكاميرات، لأن الشارع هذا موجود جميع كاميرات. الجندي اللي قام بالاعتداء في البداية على الشابين جهزهم للمستوطنين وبلشوا. الجندي أجا على تركترون ورا مستوطن، برضو في فيديوهات بتوثق كل من حد ما جاء، المستوطنين مع الجندي نزل ضرب وطب وضربوا الشباب وأصابوهم. الشاب لا زال طبعا في العناية اللي هو عمر عبد الحكيم عقيلي، لا زال في العناية بالأمس زرناه والشباب، واثنين في الإصابات. طبعا بعدها بعد ما ضربوا واعتدوا عليه مباشرة طلع في سيارة المستوطن الجندي وظل رايح على البورة الاستيطانية الموجودة في راس زيد. يعني كان الاعتداء منظم 100%، مجموعة مع الناس تقاتل ومجموعة تسرق في الأغنام وسرقوا سيارة لشخص في كراج نفس الشيء، وأطلقوا النار داخل المحل على الشاب وضربوه، أخذوا السيارة وطبشوا جميع السيارات الموجودات في محل اللي هي تصليح السيارات. نعم. يعني كانوا منظمين 100%، الجيش كان بحمايتهم، وين بيروحوا جبات الجيش معاهم مباشرة، ما بتدخلوا بيضربوا بحرقوا بخربوا بدمروا، والجيش مأيدهم في كل شيء.
0: يعني أستاذ كمال معلش، احنا شو بين ايدينا نعمل؟ انتو شو بين ايديكم تعملوا؟ بس نحكي وشو صار ولا في رؤية في خطة؟ انت ممكن كنت دائما موجود في الميدان قبل ما تسلم البلدية، عندك امكانية عندك جهد عندك فريق تحاول تتصدى، ولا بصراحة من الاخر ما في اشي نعمله؟
3: اخي سامر، الوضع كان في الايام قبل 7 اكتوبر الناس تجابه المستوطنين بكل شيء، يصير ضرب يصير تطبيش منا ومن المستوطنين، وانت كنت تشوف على الشارع الرئيسي. نعم. اليوم بيختلف الوضع، اليوم بيبكوا 30 مستوطن نازلين عليك منهم 10 مسلحين وما بيطلق النار في الهواء ولا بيطلق زي والجيش مباشرة القتل. احنا اللي بنقدر عليه انه نجابههم، صحيح الناس طلعت بجوز طلع 50-60-100 واحد والمستوطنين بكوا 50-60 واحد، لكن اليوم الوضع يختلف كليا. يعني اليوم عندنا لفت على المناطق كاملة، خلينا نروح على دير جرير على أبو فلاح على طول مصعية على المغير، خصوصا المغير. يعني الجميع اليوم القتل الواحد عندهم ما في رقابة ما في أي شيء، احنا ما بنقول بعده، احنا بنقول لازم ندافع عن أرضنا ونظل في الأرض ونظل في بيوتنا، لأنه بلشوها بطريقة خلع جميع الزيتون. هسه اليوم عندنا احنا زيتون بالآلاف الخلع في منطقتنا، السهل كامل راح في الطريق الالتفافي. عنا اليوم بيجيبوا اي تركتر مشطوب اي تركتر بكيموه، اليوم بفوتوا على الدار باخذوا الغنم، بكره شو بده يصير؟ بجوز بكره يطلع كي من الدار يقعد فيه، اذا ما لكيش مجابهه اكيد رايح يكون خلل كثير على السكان، وخاصه اذا ما بكاش عنا احنا اصلا في منطقتنا هاي منطقه الجنوب، لان منطقه الجنوب كان الهجوم على حواره وسبع كرة معاه، عينبوس عريف بورين، كان على جماعين كان على كريوت كان على عده مناطق في الجنوب، والجميع شايف انه الجنوب يوميا في عليه اعتداءات ممنهجة من المستوطنين، حوارة فيها بؤرتين استيطانيات جداد، بتروح على عينبوس بتلاقي بؤرتين، بتروح على جماعين، على بورين، على جميع المناطق فيك. احنا يعني خليني بدي ادخل على قصة ثانية، قصة الطوارئ. يعني احنا لو وجود طوارئ حوار امبارح مفتوح، خلينا نقول هي للثلاثة بنفتح، واحنا بنكمله كبلدية ان 23 اصابة اللي تم علاجهم داخل البلدية. هو صحيح داخل الطوارئ، صحيح هو عبارة عن نقطة تحويل بس، بيحول على رفيديا، بس بيظل انه في اشي ناس يشوفك يفحصك يرتبك مشان يطلعك، يقدر يطلعك في الاسعاف يوديك على نابلس. يعني احنا بنطالب لحد الان اللي هي بطوارئ حوارة تجهيزها لمدة 24 ساعة، لانه خفضوها الشفت الاول في حوارة وشفتين في بيتها. احنا بنطرح لهم يا جماعة، يا وزير الصحة، يا سلطتنا الوطنية، يا المسؤول عن هاي القصة، عندنا جنوب نابلس غير جميع المناطق، عندنا الاستيطان متفحل في يعني في جميع المناطق، النقاط العشوائية جنب البيوت، عندنا النقطة اللي في راس زيد لا تبعد عن البيوت حوالي 150 متر. يعني مش معقول انه احنا تطلب مني اني اظل انا ثابت احنا حاضرين، نظلنا 24 ساعة ثابتين. وانت بتعرف يا اخويا سامر، احنا من 10 سنين احنا وبنتغيرش. يعني هي البلدية بتروح بيجي كمال، بيجي جهاد، بروح ناصر، بيجي معين، واللي معانا الأعضاء كل الاحترام لهم الجميع. تصاب عنا عضو بلدية جاي من الحد صار له يومين هيو نايم في المستشفى، وتصاب عنا دكتور في إجره نفس القصة نايم في المستشفى. فلذلك احنا طالبنا انه الطوارئ، وانت بتعرف بجوز القصة اللي صارت في طوارئ حوارة، اكيد يعني العالم عارف فيها، جميع فلسطين عارف فيه، انك ان الطوارئ بخدم جنوب نابلس 127 نسمة. أنا ما بديش أقول 127 ألف نسمة، أنا بدي أقول بس 13-14 موقع من بنين لعريف لمادمة لعصيرة لجماعين لزيتة لعينبوس لعريف لحوارة لأودا لعورت. أنا هذول بدي أسميهم اللي هن المحيطات بحوارة وكراب، لأنه بيتا فيها وعقربة فيها والمجدل فيها، يعني صار تقريبا في طوارئ في عدة مناطق. إنت يوم بدك تسكروا على الساعة 3 وتدشر المواطن بعد الثلاثة شفتين حوار اللي يوجد فيها مركز طبي نهائيا، غير مركز بيقولوا له حكم جديد فتح لسه جديد. فلذلك احنا طالبنا انه يكون 24 ساعة. بالامس خلصت مدة الثلاث على الساعة 3 مباشرة، ادارة نابلس طلبت من جميع الدكاترة الموجودين والاشعة والمختبر بالذهاب الى منطقة ثانية لبيتها أو يروحوا، يعني خلصنا. إحنا بنجيب دكاترة قاعدين على حسابنا وبنحط فيها في الليل، بتعالجوا 20-30 واحد، 25 واحد، بجوز من حوارة ما تلاقيش واحد أو اثنين يفوتوا فيها. بس شو القصة؟ إحنا عارفين إنه هذا الطوارئ للناس اللي وضعها يعني مسخمين، الناس اللي الوضع عندها صفر، الناس اللي قاعدة يوم يجي يتعالج بعشرة شيكل أو باثناشر شيكل ما بيأثرن عليه. إذا بده يروح على عيادة صحية بده 100 شيكل وبده 50 وبده 60 وبده 70. هذه القصة. فلذلك طالب نحن إنه من وزير الصحة استثناء يعمل الحوارة في الفترة هاي الموجودة عندنا، الفترة اللي جميعها هجوم. يوم يكون الهجوم منظم شو نعمل؟ الهجوم موجود على الناس وبسلكوا في غنمهم وولعوا عند مشطب، يعني الناس وقبل 4 أيام حركوا سهل حوارة كامل، جميع الناس بتستنى فيها.
0: هل في إمكانية أستاذ كمال عودة، في إمكانية يكون في رفع دعاوى؟ يعني إذا إحنا مش قادرين ميدانيا نتفضلهم، ممكن
3: رفعنا دعاوى؟ طبعا إحنا رفعنا
0: اتجاه محاكم دولية، تضغط أنت من خلالك من خلال جهات رسمية في السلطة. ليه ما يتم مثلا رفع دعاوى بالمحاكم الإسرائيلية ضد المستوطنين في المحاكم الدولية؟ يعني صرنا إحنا نفتش على أي وسيلة، لأنه لا أخفيك أنا بحكي للناس مش من باب التخويف، لأنه اليوم إذا بحوارة بكرة في نابلس بكرة على الدوار لهالدرجة. آه لهالدرجة
3: أكيد. آه صحيح،
0: هذا من تخويف، هذا واقع.
3: الشكاوي عنا بالأمس أخذوا جميع الفيديوهات الموجودة، في فيديوهات لسه ما انبثت على المناطق، يعني موجودات مع ناس أخذوهن كاملة. وزارة الخارجية أدانت وطلبت عدة فيديوهات من أجل رفع شكاوي الأوروبيين على ما أظن الطالبينهن على رام الله الوضع اللي هم عرفوا يوم صار الحرك في حوارة. الهجوم على حوارة بيهجموا بطريقة لا تصدق يعني يوم أقول لك أنا مبارح بـ100 أو 150 مستوطن كل أكثر يعني بكى هجوم لولا الناس تصدت إلهم في الفترة، خلينا نقول اللي تصدوا لا يتعدوا 60 50 60 70 واحد في منطقة كوزة، لأنه عند البلدية أنت بتعرف البلدية وين جاي آخر حوارة، يعني إن كان صار أبلى من هيك، إن كان قتلوا في ناس تاعين الكراج، إن كان قتلوهم 3 أو 4، في واحد منهم من خارج صاروه، في واحد إصابتين في جريه، في واحد إيده شعر، يعني الطريقة اللي صارت همجية. صحيح إحنا مبارح راحوا رفعوا قضايا، طبعا أول شيء بترفع في عند السلطة في منطقة عريف، البلدية بتعطيهم أوراق بيروحوا يرفعوا عنا في عريف، عريف للارتباط، الارتباط بيعمل الشكاوي مباشرة مع الارتباط الإسرائيلي، وبتصير المحاكم يعني زي ما بنرفع على الأراضي الموجودة حاليا اللي حاطين فيها البؤرة الاستيطانية والبنى اللي صار في بعض أراضي الناس، أجى عليهم إزالة، بس مين بده يزيل؟ ما هو القاضي وهو الحاكم وهو الجلاد، أنا اللي بدك ما بقدر، ما يعني أنت بتحكي قاعد عدو واحد في كل شيء عنده، فلذلك هو راح يكون يشتغل لنفسه مش راح يشتغل للشعب الفلسطيني المحتل.
0: الله يسعد صباحك أستاذ كمال، الحمد لله على سلامتكم.
3: الله يسلمك،
0: شكرا لك أستاذ كمال جبر وهو رئيس بلدية حوارة. دكتور أمين شو تعليقك؟
1: يعني صعب الوصف، صعب الحديث، لأنه وضع مؤلم جدا. وأنا وهو يتكلم بتذكر يعني ذكريات أجدادنا لما كانت تحدثونا عن 47 أيام نكبة، نفس المشهد نفس الأحداث كأنها بتتكرر نسخة سابقة، ممكن كان اسمهم الأرغون وعصابات
0: الشتيرن،
1: الآن صارت عصابات دفع الثمن، صارت عصابات سموتريش وبن غفير، هذا الأسماء تغيرت لكن الفعل نفسه،
0: الفعل
1: بالتالي نفسه. نخشى أنه سبحان الله التهجير يكون بهذا الشكل، الآن اليوم هجموا على حوارة، ممكن بكرة على كفر قليل، وبعدها على رجيب، وبعدين يصلوا بلاطة وقلب مدينة نابلس، وخاصة أنه يبدو الجيش الإسرائيلي أيضا عود الناس الآن يتواجد في مدن الضفة الغربية، بالأمس كان يقذف في شارع ركب في وسط مدينة رام الله الساعة 12 وربع ظهرا، يعني هذا يعني مشهد أنه القادم للأسف
0: أسوأ،
1: راح يكون نفس النسخة هذا، نفس اللي بيصير في حوارة ينتقل على مكان آخر.
0: نعم لا شك أنه في حراك دبلوماسي أوروبي حقيقي، يعني أنا بين إيدي أكثر من بيان لحد الآن، بيانات لا أكثر ولا أقل، منها مثلا فرنسا تعمل مع عدة دول للضغط على إسرائيل من أجل المضي قدما في فرض عقوبات منسقة داخل كل دولة تستهدف المستوطنين المتورطين في أعمال العنف في الضفة الغربية، وهذه الإجراءات تشمل تجميد أصول حظر سفر، لكن للأسف هذه الإجراءات لم تستكمل بعد حتى هذه الدقيقة. معلش إحنا بدنا نحكي في موضوع مهم، موضوع البلد القديمة والاهتمام فيها، وكان معنا ضيف الأسبوع الماضي أخونا باسل كتاني، وهلأ معنا ضيفنا العزيز الأستاذ أيمن الشكع أبو سيف. يسعد صباحك أستاذ أيمن.
4: صباحك أخوي أبو العز ودكتور أمين، صباح جميع المستمعين.
0: الله يصبحك من أوراني. معلش أسألك عن، بما أنك أيضا متابع وتجيد اللغة الفرنسية ومتابع الملف، في فعلا في حراك فرنسي مختلف عن غيره؟
4: طبعا طبعا طبعا، يعني ان بيقود حاليا الجانب الفرنسي اهتمام كبير من فتره صراحه بما يتعلق باعتداءات المستوطنين، وبتم تجميع بيانات بالتعاون مع السلطه، مع الخارجيه، مع المحافظات، مع كل الهيئات اللي بتتبع هاي القصه لعمل ملفات ادانه وحصر للاعتداءات المستوطنين وتحديد الذين يقومون بالاعتداءات. فالحقيقة في حراك جدي، ومش بس بفرنسا، في أكثر من دولة أوروبية بتشتغل على هذا المجال برضو.
0: نعم، طب الأوروبيين شو موقفهم لما بتلتقوا بالأوروبيين؟ شو بيحكوا؟ يعني إيش فرض عقوبات على مستوطن؟ جيب لي إثبات إنه فلان. طب ليه ما يكون في عقوبات شاملة؟ ليش صارت تقتصر على أفراد؟
4: قانونيا ما بيقدر يعمم، يعني هو قانونيا بده اسمه عشان يرفع قضية، يعمل يحط اسمه على الحدود، يحط اسمه يمنعه من ياخذ فيزا، يمنعه من، وخصوصا مزدوجي جنسية، يعني هناك عدد لا بأس به منهم عندهم جنسية فرنسية. فهذا إذا ثبت تورطه، كان في نفس الشيء بالجنود أيضا، جنود الاحتلال مزدوجي جنسية، كان هناك حراك قانوني ضدهم، وبعض الأحيان آتى ثماره. فيعني ضروري من ناحية قانونية أنك تحدد، ما بتقدر كدولة أنك تعمل عقوبات على جميع من هم مستوطنين رغم مخالفتهم للقانون الدولي، لكن بقانونهم لازم يكون في حالات محددة وأسماء.
0: نعم طب هذا موضوع لا شك انه بوعدك يكون في يعني لقاء خاص لانه الموضوع فعلا مهم جدا وبدنا نفهم العقلية الاوروبية.
4: في حراك قوي عليه
0: على صعيد كثير من الدول. تتوقع يكون له نتيجة؟
4: طبعا النتيجة هذا ببين بردود فعل المستوطنين.
0: نعم.
4: يعني شوف مثلا لما طلع قرار ضد سموتريتش شو عمل؟ يعني هذا بضايقهم بالنهاية لأنه هو هذا بيحاول يثبت شرعية له وبيجي العالم بقول له لا أنت غير شرعي وغير قانوني وأنت مجرم. فهو بنسف له كل روايته اللي بيعتمد عليها.
0: يعني ممكن يتم نسف الرواية؟
4: هلا هي فعليا نسفت. وفهمنا بقاتلوا هلا يعني إذا تتبع الإعلام الأجنبي وخصوصا في ما يجري في أمريكا يعني أكثر دولة مكروهة حاليا هي إسرائيل. أكثر سائح غير مرغوب به في معظم دول العالم هو السائح الإسرائيلي. عنف المستوطنين أدى إلى عكس السردية اللي كانوا يتبنوها المستوطنين لصالح السردية الفلسطينية. وحتى أصبح هناك نداءات داخل المجتمع الإسرائيلي في المستويات السياسية بالعمل على وقف عنف المستوطنين للأثر السلبي اللي عم بيعمل على صورة إسرائيل.
0: نعم.
4: يعني صفى إن متضررين أيضا من هذا العنف لأسباب أخرى طبعا ومنها أسباب اقتصادية لأنه ما أصبح يعني هناك مقاطعة هناك عزوف عن كل ما هو إسرائيلي.
0: على كل حال حتى الناس تعرف في باريس راح تستضيف يوم 12/6 يعني بعد خمس أيام
4: مشاركة بمؤتمر بمعرض السلاح.
0: نعم. وفي اجتماع بين منظمات مجتمع مدني إسرائيلية وفلسطينية وعشر وزراء خارجية. هذا يصادف الاجتماع مرور عام على اعتماد إعلان نيويورك وهو قرار غير ملزم أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ووضع خريطة الطريق نحو إقامة دولة وأدى الاعتراف 10 بلدان تقريبا منها فرنسا بالدولة الفلسطينية في سبتمبر أيلول العام الماضي.
4: يعني أنا كنت أحكي شيء ثاني اللي هو في معرض باريس الدولي للسلاح ومنع الإسرائيليين من المشاركة فيه. شركات السلاح الإسرائيلية منعت من المشاركة
0: منعوا
4: فيه. صحيح؟
0: نعم نعم. يعني هذا أحد النتائج المباشرة للضغوطات الدولية
4: والعنف
0: وعنف المستوطنين غير المسبوق
4: والجرائم اللي ارتكبها الجيش الإسرائيلي ضد أهلنا في غزة.
0: نعم. هذا موضوع برجع بقول يعني صادف انه احنا بنحكي عن اعتداء المستوطنين والموقف الفرنسي مع استضافة حضرتك وبرجع بقول انت متابع ومختص بالشأن ايضا الاوروبي والفرنسي. ابو سيف خلينا ننتقل للموضوع الثاني اللي يعني السبب الرئيسي للاستضافة. احنا رح نخصص عديد اللقاءات مع عديد الشخصيات تحديدا لنابلس والبلدة القديمة على وجه الخصوص لانه الكل بيحكي على البلدة القديمة اهميتها وكذا، لكن احنا بنلاحظ انه في جهود جبارة بالمقابل لازم تكون أكثر من هيك. ما هي الرؤية اللي بتملكوها للنهوض بالبلدة القديمة وعودتها إلى مجدها إلى مكانتها على الصعيد المحلي وعلى الصعيد الخارجي أيضا؟
4: أهم شيء أنه ما نترك البلد القديمة. أهم خطة استراتيجية إعادة الناس للبلد القديمة سواء على الصعيد التجاري أو على الصعيد الإقامة داخل البلد القديمة. من أهم المشاكل اللي بنعانيها في البلد القديمة هو كثرة العقارات المهجورة.
0: أيوة.
4: وهذه العقارات في حال إذا بقيت كما هي حاليا ستؤدي إلى مشاكل وحاليا فيها مشاكل سواء من ناحية الحالة المعمارية الموجودة فيها الحالة الإنشائية وتعرضها للنهب وللتخريب ولإساءة الاستخدام. وممكن ايضا مستقبلا لوضع اليد من عليها من لا يملكها. فمن يعني اهم خطه استراتيجيه يعني اعاده اشغال كل ما هو مهجور داخل البلد القديمه. طبعا هذا بيتطلب اراده اولا يتطلب امكانيات ماليه مهمه جدا وهذا ممكن انجازه اذا توفرت الاراده السياسيه لهذا الامر. يعني كمان احنا زمان من نادي انه يجب ان تكون البلد القديمه بجميعها محميه قانونا سواء من ناحيه البيع والشراء والاستملاك حتى نحفظها من اولا من التسريب. وكان هناك عده محاولات لتسريب عقارات داخل البلد القديمه فالحمد لله تم افشال معظمها ان لم يكن جميعها. عشان نحد من هذا الامر يجب ان يتم حمايه البلد القديمه في موضوع البيع والشراء والنقل العقار.
0: خلينا بطل بهذا الموضوع معلش. ليش العقارات فاضية؟ يعني وين الأسباب؟
4: يعني صيانة بيت قديم بتكلف قد بناء بيت جديد بكل بساطة. انت بتحكي على عقارات تاريخية، يعني هاي بيوت عمرها مئات السنين، وإعمارها بالطريقة اللي بتحافظ عليها وعلى تاريخها وأصالتها بتطلب إمكانيات مالية مهولة، وهذا السبب الرئيس. بعدين يعني ما ننسى أنه عدم سهولة وصول السيارات للبلد، كثرة الأدراج، الارتفاعات، يعني مش بيئة سهلة للحياة إذا بقي في وضعها الحالي. طبعا هذا كله له حلول هندسية وله إجراءات ممكن تنحل، لكن بده إمكانيات.
0: هذا جهد فردي ولا الأصل يكون جهد جماعي؟
4: لا لا لا لا ما فردي، لا يمكن، هذا جهد مؤسسات وجهد جماعي. وللصراحة يعني البلدية من أكثر من، أنا دخلت البلدية بال94 لغاية هناك جهود جبارة، سواء من ناحية ترميم الأحواش، ترميم البيوت، تبلية الشوارع، الصيانة الدائمة، استخدام العقارات لاستعمالات للشأن العام، زي ما عملت البلدية في بعض العقارات، مركز التنمية، العيادة، المتحف، الروضة، بيت شرف، بيت العمد، يعني في كتير أمثلة إنه يتم استخدام الصالح العام، وهذا إجراء ممتاز جدا. نحن دائما بنشجع أي مؤسسة إنه على الأقل إذا لم تعمل من داخل البلد القديمة أن تفتح لها فرع داخل البلد القديمة،
0: لأنه يكون في ترويج ويكون في متابعة،
4: في حركة على الأقل، في حركة. يعني لما ينسكن البيت أو الدكان، لما ينشغل بيتم في صيانة، بصير في روح، في حدا بده يدير باله عليه، في حدا بده يدرسه، بده يضبط المواسير، بده يضبط الكهرباء، فبصير في حياة. وعقار بيشجع عقار، يعني تفتح محل بتشجع، وهذا شفناها من تجارب، يعني تجربة نسل تركواز مثلا، تجربة إعمار باب الساحة، الحياة اللي صارت يعني ممتعة جدا، يعني انك تنزل على باب الساحة بتشوف الناس قاعدين بس، وهذا اشي مهم جدا، ويجب الاستمرار بهذه السياسة.
0: نعم، في أخونا هاشم النعنع يسعد صباحك بقول مداخل البلدة القديمة بحاجة لاهتمام ورعاية، مداخل البلدة القديمة والتعديات على الطرقات بحاجة إلى إزالتها. يعني أنا لا شك كثير من الناس، أستاذ أيمن،
4: سعادة رئيس البلدية في زيارة للبلد القديمة وطرحت هذا الموضوع بأنه هناك خطة فعليا، على الأقل حدثتني عن المدخل الغربي للبلدة القديمة، هناك خطة شبه جاهزة لإعادة تأهيله.
0: صحيح هذا الموضوع، وفي وين عفوكم عزكم الله الحاوية اللي موجودة على المدخل الغربي،
4: صحيح
0: راح يتم إزالتها بشكل كامل وتهيئة المكان، وراح يكون في زي يعني زي جدارية أو شيء زي هيك، يعني على الأقل مدخل مميز، وراح يكون في شيء بالمدخل الشرقي كمان إلها للبلدة القديمة. لكن مداخلها أقصد إنه كتير مثلا من النساء بترددوا إنهم يفوتوا، بخافوا، بقول لك يا عمي في أزمة، في كذا، حدا يضرب فينا، مش عارف شو،
4: كتير يعني ناس يفوتوا يتسوقوا، بقول لك يا عمي. أتوقع إن البلدية إن جالس المتعاقبة تعمل دائما عليه،
0: نعم،
4: لكن برضو الظروف الاقتصادية مش دائما بتسمح، بس يعني ما يعني بالصراحة هو مش إشي صعب إنه ينفذ، أبدا مش إشي صعب أبداً.
0: وأنا من خلالك بدي أوجه دعوة للعائلات اللي عندها ممتلكات في البلد، مخازن، محلات، دور، دواوين، أبو سيف، لمين يلجأوا هدول؟ يعني أنتوا بتقدروا مثلاً في البلدية التعاون، مؤسسة كذا، أخونا المهندس نصير عرفات، باسل كتاني، أنتوا هدول الناس اللي موجودين في البلد، ليش ما تشكلوش ورشة عمل مثلاً هيك كبيرة ضخمة، وجيبوا هالمؤسسات المانحة الدولية المحلية كلهم يشتغلوا؟
4: يعني هو بالقبل ما تجيب بدك تكون متفق مع أصحاب العقار، يعني بدك تجيب الناس على إشي جاهز، عندك ملفات وعندك ملكيت وعندك على الأقل اتفاق مع أصحاب العقار إنك تعيد إعماره. وأتمنى يعني إنه أي حدا عنده عقار بلدية أتوقع هي أنسب مؤسسة إنها تدير هذا العقار وتحميه وتستغله بالطريقة الصح.
0: هذا يعني هو المطلوب،
4: ممكن من خلال البلدية تشجيع المبادرات الشبابية بالتعاون مع البلدية ومؤسساتها لإعمار البلدة القديمة وتشغيلها، مش بس فقط الإعمار، يعني ما بدنا نعمر بيت ونترك زي ما هو فاضي أو دكان أو أي شيء، لا، بدنا يعمر ويشغل ويستخدم بالصالح العام، ويستخدم للمبادرات الشبابية، المبادرات النسوية، أي شيء، إنه نحافظ على استمرارية الحياة داخل البلدة القديمة.
0: احد الاخوه بيسال سؤال بقول ارجو عدم ذكر اسمي. حاضر. بقول بيحكي عن عمليه تسريب، ليش سكت وليه ما كمل؟ شو يعني عمليه تسريب؟ معقول يكون في بيوت مبيوع على المستوطنين في البلد القديمه ونتفاجئ زي الخليل؟
4: يا سيدي موجوده من ايام كهانه، ولا اللي بتذكر بهذيك الفتره لما اجى حاول يستوطن داخل البلد القديمه، وجهود اهل البلد بهذيك الفتره اللي وقفته. يعني ما نحن الاحتلال يسعى دائما لل
0: في استاذ ايمن الشكعه في جهود امنيه رسميه لمتابعه هذا الملف خاصه البيع والشراء والتاجير؟
4: هذا تخصص اهل الامن، واتوقع ان قائمين بجهود ممتازه. هذا السؤال يوجه لهم.
0: نعم. اخونا باسل الكتاني بيقول يجب ان يكون هناك صيغه قانونيه عادله تدمج القطاع الخاص لتشغيل ما يتم ترميمه للمحافظه عليه.
4: عشان هيك انا قلت البلديه بالتعاون مع باقي المؤسسات هي القادرة على إدارة هذا الملف.
0: نعم. سؤالنا الأخير، الفعالية اللي كانت امبارح انتهت ولا ما زال في
4: معرض؟ نص الفعالية هو مع استضافة معرض لأحد أهم الخطاطين في العالم العربي رشيد قريشي، وهو خطاط جزائري، قام بإنجاز 22 لوحة بتحوي على قصائد لدرويش في طريقة الخط العربي الجميل. والمعرض مفتوح من 8-4 مساء في معرض البلد القديم اللي كان في حبس الدم لمدة أسبوعين.
0: لمدة أسبوعين؟
4: صحيح.
0: معناته أي حدا مستمعينا الكرام بحب أنه يزور المكان، معرض البلد القديم طلوع حبس الدم تحت مركز تنمية موارد المجتمع، إيدك الشمال وانت طالع، تم إعادة ترميم المكان.

0: سؤالي الأخير للمهندس محمد كمال بقول: ضرورة الترميم حسب الأصول الهندسية للمباني القديمة والتاريخية وليس حسب وجهة النظر الشخصية للبعض، مقترح طبعاً بأن تقوم طبعاً البلدية بوضع اليد على المباني المتروكة والشراكة مع أصحابها واستغلالها.
1: يعني وضع اليد أعتقد شوي يعني هذا إجراء قانوني صعب، لكن دائما يعني يكون بمصلحة الطرفين سواء مالكي العقار أو البلدية أنه يتم هناك اتفاق قانوني. وهناك أمثلة كثيرة حصلت داخل البلد القديمة لعقارات تم وضعها تحت وصاية البلدية وإعمارها وتشغيلها، وهذا إجراء قانوني 100% يحفظ حقوق الطرفين.
0: نعم، الله يسعد صباحك يا رب العالمين. شكرا أستاذ أيمن، تحياتنا أستاذ أيمن الشكعة وإعمار البلدة القديمة. هذا موضوع مهم جدا مستمعينا الكرام، ودائما هو جزء أبو عمر من إعادة الحياة للمدينة برمتها، وليس فقط إلى البلدة القديمة، لكن هي شئنا أم أبينا هي يعني درة التاج، وهي مرجعية أو مكان اللي يعشق الزوار وبدخلوا عليه بشكل كامل، صح ولا لا؟
2: نعم، والحمد لله يعني الإعلام المحلي بنابلس يعني ما بيقصر في هذا الموضوع، لأنه أي صورة وأي ريلز وأي فيديو بتم نشره عن البلد القديمة بيستقطب وبيسلط الأضواء على الزوايا الجمالية فيها، وخاصة أنه أيضا بلفت انتباهي أنا صباحا زميلي سامر لما أدخل البلد القديمة الساعة 6:30 في هذه الفترة أنه غالب شوية حتكون نظيفة، يعني هذا أيضا يسجل لعمال الصحة
0: في الاحترام
2: اللي بيشتغلوا من الفجر، وبعضهم حتى قبل صلاة الفجر بنزل على المربع الخاص فيه وبتم تنظيفه، وهذا شيء مهم جدا أن تكون البلد القديمة نظيفة حتى قبل الساعة 7 صباحا.
0: نعم، وهي نقطة مهمة جدا. بما أنه بنحكي عن نابلس وبنحكي عن الاهتمام بنابلس، في ظاهرة للأسف صارت تنتشر بشكل كتير كبير وصارت تأخذ اهتمام، هي الكلاب الضالة. نعم، ومعنا على الصديق العزيز علي عبدو، هو ناشط بيئي ومختص بمتابعة الملف البيئي. صباح الخير أبو جيلان.
3: الله يسعد صباحكم،
0: كيف أمورك؟ إن شاء الله تمام.
3: نحمد الله ونشكره، الله يرضى عليك.
0: طمني عنك، إن شاء الله كويس.
3: الله يرضى عنك يا رب. سلام للأستاذ أمين وجميع المستمعين،
2: تحياتي لك.
0: يعني أخي علي، أنت متابع للشؤون البيئية، محطات التنقية، المياه، غيره، ولكن شايفك كاتب منشور بيحكي عن موضوع الكلاب الضالة، وبتقول فيه أنه أنت بعثت وتابعت مع عدد من المتخصصين والأصدقاء مشكلة الكلاب الضالة، وعندك موقف أو عندك رؤية باتجاه هذا الموضوع، تفضل.
3: صحيح، بداية شكرا لإتاحكم الفرصة على الحديث عن هذا الموضوع، لأنه موضوع مهم جدا وبمس سلامة المواطنين وصحتهم في الوقت اللي نفس الوقت بيرتبط في البيئة والإدارة المحلية. قبل ما أتطرق على الموضوع أنا بحب أنه أؤكد أنه ما بطرح الموضوع من زاوية دفاع عن الكلاب أو مهاجمتها، بل هو الموضوع الأساسي هو حماية النفس البشرية وبنفس الوقت معالجة سبب المشكلة. وبنفس الزاوية برضو إحنا أنا لا بشرع ولا بحلل زي ما بحكوها وما بفتي في الموضوع، إنما هي عبارة عن مبادرة خلينا نحكي بيئية متكاملة. اللي خلاني أحكي في الموضوع هذا إنه هاي القضية هي قديمة متجددة، كل سنة تقريبا في بداية الصيفية أو الربيع نفس الموضوع بيعرق المجتمع الفلسطيني بشكل عام وتحديدا المجتمع النابلسي، ودائما في شكاوى وفي مخاوف في بعض الحوادث اللي بتعيش وبتصير، وكأنه نفس يعني في نفس الفترة بنرد بنعيش نفس الحادثة. كمواطن وكأب طبعا قبل ما يكون همي وأنا كناشط بيئي بهمني البيئة، برضو بتفهم المخاوف الموجودة عند الأهالي، خاصة لما احنا بنحكي بسلامة أطفال اللي بيطلعوا على المدارس، بيطلعوا على النوادي الصيفية، كبار السن اللي بقلهم بتكون حركة صباحا، أو بعض الحوادث اللي بتكون وشفناها خلال الفترة الماضية. طبعا هنا الحديث طبعا أو كشخص أنا بدي أحكي في الموضوع، أكيد أنه لازم هذا الخطر يتم معالجته ويبرر التقليل من أهمية هاي المخاوف. في المقابل لفت انتباهي خلال الفترة الماضية أنا بجوز خلال فترة العيد أو الفترة اللي قبلها كثير من النقاشات اللي بتدور على التخلص من الكلاب وآلية حل المشكلة، بس ولا عمرنا إحنا فكرنا شو سبب تواجد الكلاب وليش إحنا وصلنا لها المرحلة بالأصل وليش عمالها بتتكرر كل سنة، زائد انه احنا في عندنا حيوانات دخيله عمالها تدخل على المنطقه زي الخنازير البريه زي ابن آوى او الثعالب الصغيره او بعض القوارض اللي عمالنا احنا بنشوفها ويمكن ما كنا نشوف

0: في الوقت السابق. فبصراحة أنا عملت شوية سيرش وطلعت على بعض التجارب الموجودة عندنا، فوجدت إن المشكلة الأساسية اللي إحنا موجودة هي مش بس مشكلة كلاب، إنما هي مشكلة متكاملة من ضمنها طبعا وجود النفايات العشوائية الموجودة في المناطق المدينة أو المناطق المنتشرة حول المدينة. مثال على ذلك، إحنا لما نكون ماشيين بنشوف الحاويات المفتوحة، بيتم التخلص من بعض بقايا الطعام سواء كان من الطعام المنزلي أو من المسالخ أو من البيوت أو من المطاعم بطريقة عشوائية. وهذا الشيء طبعا لاحظناه، إذا لاحظتوا فترة العيد كمية الذبائح وكمية التخلص منها كان بطريقة غير سليمة. فهون احنا دائما إذا توفر للكلب أو للحيوان الغذاء، فهو أهم شيء للحيوان، زي بتعرف توفر الغذاء وتوفر مأوى له، فبتلاقيه عماله بتوفر في الموجود، وهذا الإشي بزيد من قدرتها على التكاثر والبقاء من قرب التجمعات السكنية. إضافة لعامل آخر اللي هو موضوع التوسع في اقتناء الحيوانات أو تربيتها في البيوت دون الخبرة أو التحمل المسؤولية. فأنت كثير من المرات بتشوف بعض الكلاب زي الهاسكي أو الكلاب الرائعة جدا، يعني بتحس إنه فعلا هو مش ابن شارع زي ما بيحكوها، لكن هو موجود في الشارع وبعض القطط كمان موجودة. فأول مسؤولية أو أول إزعاج من الحيوان هذا أليف مباشرة بتخلص منه
1: برمي
0: في
1: بالشارع.
0: الشارع 100%. فإحنا يعني كملخص، الكلب الضال هو نتيجة وليس السبب الوحيد، فالنفايات والتربية العشوائية والتخلي عن الحيوانات ستعود في المشكلة كمان مرة، ونرد كل سنة بنحس إنه إحنا عمالنا بنرجع نفس النقطة اللي بلشنا منها.
1: علي خليني ارجعك لنقطة، أنت بتحكي عن النفايات، ما هي طول عمر النفايات موجودة، يعني شو استجد، شو اختلف؟
0: يعني هو اول شيء ابو العز، احنا في توسع عمراني. يعني اذا انت
1: أها
0: بتطلع على المنطقه الغربيه او المنطقه الشرقيه قبل 5 سنوات او قبل 10 سنوات، يعني حتى فتره الكورونا، اذا بتطلع منطقه الاكاديميه اللي هي المنطقه حاليا مثلا من المناطق اللي بتعاني في الخنازير البريه، كانت هاي المنطقه كلها مناطق خضراء، لكن اليوم في توسع سكاني. هي واحد. لان في عندك زياده مضطرده في السكان، يعني السكان عمالها بتزيد، وبالتالي انت عندك انتاج النفايات بتزيد. والشغله الثالثه، اسلوب الاستهلاك اللي احنا عمالنا بنعيشه خلال اخر فتره، يعني الحذاء او الملابس او حتى اسلوب الغذاء. كان سابقا عندنا لما الواحد يحتفظ في الاكل او ياكل بايت بين قوسين، لكن الاسلوب الجديد اللي احنا عمالنا بنشوفه في الحياه بيختلف كليا، فهذا ادى لزياده النفايات.
1: هذا بيزيد هذا الأمر.
0: بالضبط. وبدي أكد على نقطة كمان من ناحية وطنية، وبجوز إخواننا في المجالس المشتركة بأكدوا عليها، ما بعد 17 أو ما بعد الإغلاقات اللي صارت، التجديدات الأمنية، الوصول لبعض المناطق والوصول للمكبات تم تحديده من خلال إجراءات الاحتلال والحواجز الموجودة حول المدينة.
1: نعم علي، أنت اخواننا ومستمعينا الكرام، معنا الاستاذ علي عبده وهو ناشط بيئي، نحكي عن موضوع الكلاب الضاله. انت بتحكي عن نقطه برضه مهمه، بتقول انه في جهود تبذلها بعض البلديات، وذاكر مثلا بلديه بيت ساحور، شو عملت؟
0: بلديه بيت ساحور لفت نظري امبارح او اول امبارح منشور على الفيسبوك، عمالهم بجمعوا الكلاب في اقفاص وبياخذوهم على مراكز وتعقيمهم. هذا اللي فهمت له يعني الآلية. بصراحة ما تواصلتش مع حدا، بس اللي زيارة خلال الأسبوع القادم على الجنوب ممكن أشوف بالضبط شو الآلية اللي بيعملوا فيها. يعني إحنا لو بدنا نحكي عن إدارة للموضوع، لازم يكون في إدارة علمية متكاملة. فأنت في عندك خطر من الكلب، في عندك مسبب لإله، في عندك تناسل لنفس الكلب، تكاثر. يعني رجعت أنا بصراحة لكثير من الدول أثبتت إنه حملة القتل أو الإزالة العشوائية بتعطي نتائج مؤقتة فقط، بس الأسباب الحقيقية اللي إحنا عندنا موجودة لازم ننهيها، زي النفايات، مصادر الغذاء اللي موجودة إله. طالما هاي موجودة رح تتم عندك تظهر مجموعات جديدة من الكلاب خلال فترات قصيرة، وزي ما حكينا احنا نرجع للمرحلة اللي بلشنا منها.
1: انت بتقول انه من برأيك الشخصي أن الرحمة بالحيوان، أو يعني مثل ما بتقول أنت من منظور ديني وأخلاقي، الرحمة بالحيوان لا تتعارض مع حماية الإنسان، كما أن حماية الإنسان لا تعني بالضرورة الإضرار بالحيوان، فالمطلوب هو توازن بين سلامة المجتمع واحترام البيئة والكائنات الحية.
0: أكيد 100%. إحنا بنعرف سلامة الإنسان وسلامة البشرية هي في الدرجة الأولى، سواء في التشاريع الدينية أو العالمية، كحقوق إنسان أو كحقوق حيوان. لكن أنت برضو بنفس الوقت أبو العز بدك تخلق توازن بيئي، ما بدك تعمل خلل في التوازن البيئي الموجود عندك.
1: نعم، يعني هي هي أخونا غسان عامر، صباح الخير أبو زياد، هي بعت لي صور عشرات الكلاب بالشوارع مرمى، يبدو هاي في المنطقة. الفيديو يعني علي شلايل، شلايل موجودين، لا واحدة ولا تنتين،
0: أبو العز
1: تجمعات
0: صحيح.
1: تجمعات صاروا، يعني بطل يصير كلب وبمر من جنبك، يعني صار عبارة عن ظاهرة. طب القتل شو رأيك فيه؟
0: شوف أنا ما بحلل وما بشرع وما بقدر أحكي،
1: يعني
0: أنا
1: قصدي من ناحية بيئية أنا أكيد يعني مش
0: بالضبط، وما بقدر أشرع موضوع القتل. لكن إحنا المشكلة هي زي سنوبول أو زي كرة الثلج، هي مشكلة بتزايد مستمر، لأنه في علاجها الأساسي ما تم في البداية الصحيحة. هلأ إحنا بدنا نحكي من ناحية علمية، لو أنا قتلت هذا الكلب، الكلب هذا اللي موجود عندي في المنطقة هو عرف شخصيتي، وإحنا بنعرف الكلب هو بتعامل بشكل أساسي على موضوع رائحة الإنسان أو مجموعة الكلاب، فهو إلى في الإنسان أو إلى في الشخص الموجود في هاي البيئة. لكن أنا إذا قمت بقتله أكيد رح يجي، والطبيعة ما بترضى الفراغ، ففي اليوم الثاني أو خلال فترة قريبة رح يجي حيوان آخر، سواء ككلب أو كخنزير أو خلينا نحكي ذئب صغير، رح يجي للمنطقة هاي يحتلها. فمجرد مرور هذا الشخص أو حركة أي إنسان حواليه رح يقوم بالاعتداء عليه بشكل مباشر. فالحل أبو العز كمان مرة مش فقط بالقتل، إلا يكون لازم يكون في عندي مجموعة من الإجراءات اللي إحنا لازم نعملها، وإدارة متكاملة، سواء كان بعض المناطق أو بعض الحيوانات أو بعض الكلاب العقورة لحماية المواطنين، تعامل مشاكل، وفي بعض الكلاب المصروعة كمان عندنا، هدول لازم نتعامل معهم بشكل مباشر. البند الثاني لازم يكون في عندي تنفيذ حملات أو برامج لجمع هاي الكلاب، سواء من خلال تعقيمها أو عملية القصف.
1: قدمت هذا المقترح يا علي؟ قدمته للجهات الرسمية؟
0: والله صدقا لا، انه يعني انا بصراحة تفاجأت من الصدى والتلفونات اللي اجتني امبارح والاستفسارات على الموضوع. هو مجرد رأي زي ما حكيت لك من كتر النقاش اللي صار خلال الفترة الماضية.
1: نعم، على كل حال احنا بنحكي عنه لانه انا مثلي مثلك مثل الدكتور عماله بيوصلنا عشرات الفيديوهات لهجوم كلاب ضالة، صارت شرسة علي، صارت شرسة صحيح. بتهاجم، يعني قصة انه بتهاجمش اللي بتطلع عليها وكذا، لا مش صحيح، في ناس عاديين يكونوا ماشيين بالشوارع يهاجموهم الكلاب، اطفال كبار. في فيديو من عصير الشمالية بعت لي صديق سامر صوالحة، هجوم الكلاب على اطفال كانوا قبل يومين، يعني كادوا انه يفتكوا بالطفل، فبالتالي واضح انه الامر بده حل سريع اكتر منه يعني نقاش على الفيس، يكون في خطة عمل.
0: هو المرحلة الأولى اللي حكينا معها احنا لازم يكون في تعامل مباشر مع هاي الحالات، زي ما حكيت، لأنه الكلاب أبو العز أنواع زي البني آدمين، في بعض منها عقور وفي بعض منها شرس، فأنت هون لازم يكون في عندك تعامل مباشر مع هاي الحالات. بس كمان مرة أنت بدك تسيطر على محافظة أو على مدينة كاملة، ما بتقدر تسيطر خلال كبسة زر أو في لحظة واحدة. وبنفس الوقت احنا لازم يكون في توحيد من الجهود، البلدية مش لحالها مسؤولة، وزارة الزراعة مش لحالها، والبيطرة مش لحالها مسؤولة، المؤسسات المحلية، فلازم يكون في تعاون ما بين هاي المؤسسات. زائد نفس الوقت بعض السكان كتير مرات يمكن انه يفيدوا وين موجود هاي الكلاب، لأن بعض القرى أو بعض المناطق النائية تكون في تجمعات لإلهم. زائد زي ما حكيت موضوع مهم انتشار الخنازير البرية وما سيؤثر على ذلك في حال احنا انتهينا تواجد الكلاب في بعض هاي المناطق.
1: نعم.
0: بدي احكي على تجربة ابو العز بجوزي في تركيا او حتى في الاردن، اللي زار تركيا ما زرتش تركيا بس قرأت عنها، الكلاب موجودة لكن ما بتطب في اي انسان، بتحس انها كاملة، فهي بتعمل عملية جمع للكلاب، بتعمل عملية تخدير، بتعمل عملية خصي، بتعمل عملية تطعيم، حتى لو الكلب هذا اعتدى على اي شخص بكون ما فيش في عنده اي ضرر للانسان او ينقل المرض. فأنت بتعمل عن إدارة متكاملة زي ما حكينا في هذا الموضوع.
1: هو لعل وعسى يكون في أذن واعية من كل الجهات، لأنه ما بدنا نوصل لمرحلة إنه فعلا يكون في اعتداءات مرعبة وبكرة نسمع عن أطفال لا سمح الله قتلوا أو أصيبوا إصابات خطيرة جراء هذا الموضوع أو كبار سن أو ما شابه. الحل الجماعي هو الحل أعتقد الصحيح من كل المؤسسات.
0: الحل الجماعي المتكامل وإنهاء كل مسببات وجود هاي الحيوانات.
1: إنهاء مسببات.
0: لأنه زي ما حكيت لك لو إحنا اليوم صبح للصبح وعمل عملية إنهاء لكل الكلاب ما بتكفي، فأنا لازم يكون في عندي إدارة متكاملة. الأساسية الأولى حماية المواطن، الحل الثاني تعقيم وتطعيم، إدارة النفايات وتنظيم وتربية الحيوانات.
1: نعم، يسعد صباحك علي، شكرا
0: جزيلا. الله يسعد صباحك
1: علي. ناشط البيئي علي عبدو، تحياتي. شو رأيك دكتور أمين؟
2: هي يعني طرح حلول ووصف للواقع، وان شاء الله يعني يتراكم مع اراء اخرى وجهود اخرى حتى يتم.
1: صار موضوع حديث ساعه السوشيال ميديا دكتور،
2: لانه زادت الاحداث والوقائع في هذا الموضوع، وبعضها كان مؤلم جدا. طبعا في بعضها يبدو محلي في فلسطين، في بعض يبدو من الدول المجاوره، يعني بعض الفيديوهات اللي بيتم تنقلها، ولكن هو صار الان في راي عام انه الحاله مقلقه. هلا بتعرف يبدو في اصوات المدافع عن الحيوانات بس ايضا ترفع صوتها ضد هذا الموضوع. بعض علماء الشريعة بدوا يطرحوا بعض الآراء الشرعية في هذا الموضوع، فالموضوع بصراحة تحول لرأي عام. هلا بدك تجمع كل هذه الآراء وتعمل حل.
1: نعم دكتور ياسر أبو صفية بقول لا هذا خطر كبير يجب التخلص منها، لأنك بكرة راح تقول لي إذا شفنا خنازير رفقا بالخنازير، لا بقول لك لا يجب التخلص منها بالطريقة الصحيحة. وأخونا سامر عقروق بقول لا ضرر ولا ضرار، وعامر الجد بقول أعطينا طريقة نفحص الكلب من أول نظرة نعرفه هو السحور والأليف. هذا الحكي ما بزي ما في مشكلة، وبالتالي لازم القضاء على هاي الظاهرة بأسرع وقت. خلينا نطلع بفاصل، وبعد الفاصل نستكمل وياكم ما تبقى من هذا البرنامج.
3: الساعة الآن 8:00 صباحاً.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
2: بسيطة على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
3: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية زيريكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: بعد الفاصل حياة هذا الصباح مع سامر خويري.
4: البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم من جديد، صباح الورد والفل والياسمين لكل المتابعين الكرام عبر أثير راديو حياة على الموجة 100.8 FM. الاحتلال أعلن فجر اليوم عن مقتل ضابط وجندي في جنوب لبنان، وبالتالي ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين حسب الإعلان الإسرائيلي فقط ل 16 قتيل خلال المواجهة المستمرة منذ عدة أشهر. إذن مقتل ضابط وجندي إسرائيلي في اشتباكات وتفجير عبوات ناسفة لحزب الله في الجنوب اللبناني. واشنطن تدرس تخصيص أصول إيرانية للإعمار في الخليج. إذن إيران أمريكا تدرس تخصيص أصول إيرانية للإعمار في الخليج جراء الصواريخ الإيرانية على دول الخليج. وانهيار القطاع الصحي الفلسطيني بعد إعلان رسمي من وزارة الصحة عن خلو أكثر من 35% من الأدوية رصيدها صفر، و50 دواء صنف دوائي من أصل 97 صنف دوائي لمرض السرطان رصيدها صفر. وامبارح كانت أو أول امبارح ذكرى حزيران، نكبة حزيران، سيبوكم من كلمة نكسة بلاش التخفيف، هي نكبة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، مستمرة حتى الآن. ولقاءات فصائلية قبيل جولة تفاوضية بين حماس والوسطاء. وخطة إسرائيلية للسيطرة الكاملة على برك سليمان. والكاتب الفلسطيني باسم خندقجي يحصل على لقب الكاتب الغاليفي العالمي لعام 2026. قبل أن نكمل معنا مداخلة من أحد إخوة المواطنين. صباح الخير. ألو، صباح الخير.
1: السلام عليكم. صباح الخير بالعيد.
0: صباح الخير، اهلا شادي حنون. صباح الورد يا شادي.
1: صباح الخير للمستمعين المشاهدين. اخي بالعيد، في بس عندي ملاحظتين مهمين نحكي فيهم. الله يرضى عليك.
0: صوتك بعيد.
1: الملاحظه الاولى،
0: تفضل.
1: الساعه 2:30 في مطور ازعج نادس كله، مطورين ازعج نادس كله بالصوت العالي. حاولت امبارح بالليل إذا حدد من صوته، هو من رفيدية، هو من جبل الشمال، هو من الدوار، هو من راس العين. يعني نتمنى من إخواننا بالشرطة بهذا الوقت يعني نزل سيارة سبيل تدور على هاي الناس المزعجة. أكيد أنا متأكد إنه الأغلبية اللي بسمعني اللي ساكن بنادس سمع هذا الصوت. يا زلمة مش طبيعي هذا زلمة، يعني هو مش مدرك هذا الحكي، هو مش من نابلس، هو بكره نابلس، هو بكره عيله، هو معقول من نابلس؟ استغرب من هذا الزلمة.
0: مع انه صراحة كلمة حق، يعني في تراجع هائل في موضوع المطورات، يعني هي اول شكوى بتوصلنا. ما شوف، مش عارف اذا بتوافقني الرأي ولا لا.
1: شوف بالوقت الماضي هلا احنا بداية الصيف بيخرج المطورات بسبب المطر وبسبب البرد، ما بيخرج، بس صارهم فترة عنا. يعني انا بصور لك فيديوهات بوصف فيها الليلة وبعده، في مطارات بعد الساعة 12 بعد الساعة 1 تخرج من محيط البلدة القديمة، تخرج من المناطق الثانية، ترقى من غربة، تبلش تزعج المواطن، تبلش تزعج المواطنين. أنا مبينة بالليل بتأصوه بس مش عارف من وين أنا بالضغط، هو من هون من لبنان. أنا كانت الدنيا 2:30 تقريبا الصوت مزعج ومهوي. أنا ساعة ألاحظ أنه جاي الصوت من منطقة الدوار، أنا ساكن منطقة عالية، ساعة ألاحظ أنه جاي من جهة منطقة الغرب، ساعة لاحظ إنه جاي الصوت من منطقة راس العين. بس القصد يا أخي بالعيد، بتمنى إن إخوان الشرطة تمر إنه تتبع هاي الأمور حتى لو بالليل، ما أدري الوضع كيف بيكون بالليل. إنه صاروا فترة بيطلعوا وقعدوا فترة وانتهت هاي الحادث، ولكن لا، بداية الصيف بداية الناس تأخر بالليل بتصير، حتى بالموضوع قصة الأفراح بالليل بيكونوا سائقين المطارات. راح أصورك وأبعث لك هاي الفيديوهات. أنا بتواصل مع الأخ سامر دائما، ببعث له فيديوهات هيك بضم الله، يعني الجماعة ما بصروا بهذا الموضوع، يعني كل الاحترام. يعني بس ولكن احنا حبينا ننبه انه يعني الناحية اول باول بلاش بكرة تتكاتب. احنا لما ما شاء الله بتصير غير عند الشباب، بلش يشتروا مطورات ويجي اجبها الناس. تعرف احنا هاي الامور احنا ناخذها ثقافة للأسف، بعض الناس الشباب طبعا.
0: نعم
1: في
0: بس
1: شباب ما شاء الله عنهم. والشغله الثانيه وشغله مهمه اخي ابو لي، اليوم لما تروح انت على المدرسه بتسجل اثنان بقول لك تدفع دفعه وشكات، طيب يعني منين نجيب شكات؟ من نقدر دبر حالها. طيب اصبروا علينا يا عمي، حددوا في بعض المدارس كثيره حددت انه اخر التسجيل الاسبوع الماضي واللي قبله، واحنا عندهم ما فيش مجال. بتمنى انه يعني حدا يحكي مع البنوك يا عمي اللي بطلب دفتر شك بده يسجل اولاد المدارس، تعاملوا معاه لان اغلبيه المدارس الخاصه تاخذ دفعه وشكات. يعني انا شخصيا مش عارف ادبر شكات عشان اسجل اولادي، رحنا عند المدارس بقول لك نعطيك مهل اسبوع اسبوع، بس بقول لك خلص معك مثلا تطبع معك لاخر الاسبوع هذا يعني مش كفي. دبر حالك، ما دبرتش حالك وروح عليك التسجيل شو نعمل؟ يعني هاي برضه شيء مهم احنا بنحكي فيه. يعني بتروح على البنك بقول لك فيش، بتروح على المدارس بقول لك خذ مني كمبياله او خذ مني دفعات او كذا، بقول لك لا احنا بدك تدفع دفعه واقساط والاقساط شكات، مش عارفين لمين نروح قبل العز يعني بصراحه.
0: يعني هذا الموضوع بدنا نحاول مش لحاله، هذا الموضوع في كثير مواضيع لها علاقه في موضوع الشكات والبنوك. والله انا جاهدا بحاول اني اوصل لاي ضيف يقبل يطلع من البنوك ويحكي وجهه نظرهم، بوعدك بركن قريبا جدا كان معنا حدا.
1: وشغله ثانيه ابن عز، يعني احنا مقبلين على صيف، مقبلين على فرصه للاطفال، يعني بتفوت على النوادي شيء 600 شيء 700 شيء 800 شيء 500.
0: ايوه ايوه وهي برضه ملاحظه يعني مهمه.
1: اخي ابو العز يعني تاخذني شيء اللي انت ثلاثه ما بضبط يسجل واحد يفلش اثنين او يسجل اثنين.
0: انا شفت فيديو التالي. شفت فيديو امبارح لاحدى الناشطات بتقول انه كان زمان الاشتراك 30 شيكل و20 شيكل والفطور والغداء عليهم، اليوم بتدفع 800 و600 و700 وانت بدك توديه وانت بدك تجيبه.
1: يا عيني عليك، ما وقفت الشغله على 500، يعني بدك كل يوم مصروف اللي هون، بدك لما بدنا نروح المطعم الفلاني واذا بدنا نجيب الوجبه بقول لك شيء اختياري بيضبطش، انه يكون ابنك في موقع غيره ياكل شيء وما ياكلش
0: 100%
1: برضه طفل
0: 100%.
1: يعني الطفل بدنا احنا يعني الله تاخذ الكلمه يعني اولادنا برضه من حقهم. وللأسف اليوم فيش مؤسسات تهتم بالنوادي، يعني لو بدك تبعت ابنك تقول له روح العب منتزه جمال عبد الناصر، منتزه جمال عبد الناصر قديش هو كبير بس مش مستغلينه، وبده نظيف يسوي بده ترتيب وبده صيانه ثاني.
0: يعني دائما بنقول لهم
1: قبل سنه قبل الصيف يعني عملوا موقع مناطق ترفيهيه للاطفال بالاحياء الشعبيه، حتى انت ان شاء الله نستنى من اخت النيزم والمجلس البلدي انه يامنوا في كل منطقه مواقع للاطفال واللعب، لا بلاش اولاد يلعبوا في الشوارع ويلعبوا.
0: وصلت وصلت.
1: الله يسعد صباحك،
0: الله يسعد صباحك، يومك سعيد، تحياتي. اهلا اهلا اهلا. في فيديو صحيح قضية الشيكات والبنوك بدها حل لأنها تعطل مصالح العباد. صباح الخير مرة تانية أب زياد، شكرا لملاحظتك. وحقيقة أنا زرت ثلاث بنوك، يجوز حكيت مع موظفين أو مدراء، يعني طلبت منهم، يجوز هلأ بيسمعوني أو إذا وصلوا لمؤسساتهم وعملهم، أنا طلبت منهم يطلعوا معنا، اعتذروا لأنه بقول لك إحنا ما بنقدر كمدير فرع مثلا أو مدير العمليات في فرع إني أطلع أحكي، فش لسلطة النقد. فأنا حقيقة زرت ثلاثة وطلبت منهم، لأنه عندنا موضوع تكدس الشيكل، عندنا الشيكات، عندنا كتير إجراءات، لكن للأسف للأسف ما في استجابة لأنه هم غير مؤهلين أو غير يعني معهم صلاحيات يتحدثوا في موضوع البنوك. امبارح 7 شهداء يا اخوانا، 7 شهداء في غزة وفي منهم عريس. والله لما قرأت قصته انه العين تدمع على ما جرى له. صباح الخير اخي لؤي.
2: صباح النور سامر، وصباح الخير لكل المستمعين الكرام.
0: نعم الله يصبحك بانوار النبي يا رب العالمين، يومك سعيد باذن الله رغم كل شيء. اخر التفاصيل.
2: التفاصيل سامر للأسف يعني خلال 24 ساعة الماضية ارتقى 10 شهداء،
0: 10 مش 7،
2: 10 شهداء في قطاع غزة، كانوا 8 شهداء في قصف خيمة في منطقة الرمال في يعني ما يعرف في مدينة غزة بالجوازات، وهي مدينة الشرطة المركزية في قطاع غزة. خيمة كانت موجودة داخل هذا المركز، طبعا هو المركز غير مستخدم الآن لأغراض وزارة الداخلية، هو يعني مستخدم كمركز إيواء، والاحتلال قصف بالأمس خيمة داخل هذا المركز وارتقى 8 شهداء في هذه الخيمة. أضف إلى ذلك كان هناك شهيد في حي الزيتون برصاص الاحتلال، وفي وقت سابق أيضا من فجر أمس ارتقى الشهيد مهند فروانة، وهو كان عريس من المفترض أن يزف بالأمس إلى عروسه، لكن يبدو أن الاحتلال يعني باغته في قصف في خان يونس، وارتقى شهيدا ليزف إلى الحور العين كما يعني شيعوه أهالي قطاع غزة بالأمس. كان يتحدث عن 10 شهداء خلال 24 ساعة، مما يرفع أعداد الشهداء من بداية وقف إطلاق النار حتى اللحظة إلى 960 شهيد في قطاع غزة سامر. وهذا دليل على أن الاحتلال ماضي ويستمر في انتهاك وقف إطلاق النار وارتكاب الجرائم في قطاع غزة بشتى الطرق والسبل.
0: نعم، وإحنا نتحدث حول هذا الموضوع، الاحتلال ببرر أنه في حدا من نفس العائلة اللي أنت ذكرتها فروانة بدأ أنه مسؤول كبير في جناح عسكري، وبالتالي اغتياله أو قتله أدى إلى هذه المجزرة.
2: صحيح، يعني فعليا سمر للأسف الاحتلال يقوم بقصف أهدافه بغض النظر عن الأثار الجانبية اللي موجودة في المكان. يعني ممكن يقتل 100 و200 فلسطيني عشان مثلا هو هدفه شخص واحد، وهذا طبعا وفق القانون الدولي مجرم، لأنه دائما القانون الدولي ينظر إلى الأحداث الجانبية في في في موضوع استهداف الشخصيات أو المطلوبين. ولكن يبدو الاحتلال يعني لا يحتاج لأن يلتزم بأي قوانين وأعراف، وبالتالي يقوم بقتل الناس بدم بارد، ويعتبر أنه كل الشهداء سواء النساء والأطفال وكبار السن ويعني من الأعراض الجانبية التي لا قيمة لها للأسف، وبالتالي يقوم بقتل الفلسطينيين بدم بارد. أيضا عندما نتحدث عن أوضاع الناس في قطاع غزة، المشكلة مش في القتل فقط سامر، أيضا المصابين والجرحى اللي أعدادهم تتزايد بشكل كبير مع كل عملية قصف وكل عملية استهداف. عندما تحدثت بالأمس وزارة الصحة من خلال يعني بيان وتقرير لها، تحدثت عن أنه منذ بداية وقت إطلاق النار وحتى اللحظة عن حوالي 7 شهور اللي غادر قطاع غزة من المرضى فقط 840 مريض ومصاب استطاعوا مغادرة قطاع غزة، من أصل 20,000 ما زالوا يحملون تحويلات طبية ولكن الاحتلال يمنع خروجهم من قطاع غزة. أضف إلى ذلك أنه في 400 تحويلة طبية يعني عملت خلال الأشهر القليلة الماضية، وبالتالي يضاف إلى 20,000 صاروا 20,400 مصاب وجريح ومريض بحاجة إلى تحويلات طبية. الاحتلال حتى اللحظة يحكم عليهم بالموت البطيء من خلال منعهم من السفر بشكل عاجل، وبالتالي يعني لم يعد فقط الرصاص والصواريخ هي ميدان قتل الاحتلال، إنما أيضا يقتل الفلسطينيين بالإهمال الطبي ومنع الأدوية ومنع السفر للعلاج كما قالت وزارة الصحة في بيانها بالأمس.
0: نعم، يعني أنت بتحكي وأنا عم رجعت لموضوع الشهيد عثمان، هي كرة العرس يا أخواننا بين إيدينا، دعوة زفاف كان عرسه مبارح، يعني عرسه هي عريس في الجنة مثل ما منقول.
2: استشهد هي فجر يعني أول أمس، وزفافه كان بالأمس، يعني حتى يعني في صور لخيمته وخيمة العرس اللي كان مجهزها، كان في صور انتشرت على السوشيال ميديا. طبعا أغلب عرسان قطاع غزة اليوم ما فيش بيوت وغرف وفنادق يعني بيقضوا فيها أيامهم الأولى، إنما هي خيمة تكون للأسف بيحاولوا تجميلها قدر المستطاع، رغم أنه الخيمة صعبة خاصة في الأجواء الحارة اللي احنا بنعيشها، وخاصة في موضوع انقطاع المياه بشكل كبير وشح المياه، لكن الناس بتحاول تجميل هذه الخيمة حتى تليق بالعروسين على الأقل يعني خلال فترة الأولى من الزفاف. فكانت صورة الخيمة اللي انتشرت خيمة مهند بالأمس كانت يعني فتحت جروح كثير من أهالي قطاع غزة، لأنه فعليا اليوم كل فرحة في قطاع غزة منقوصة، فما بالك عندما يقتل العريس. هذا أمر مش غريب سامر، يعني كثير من الناس في قطاع غزة يعني قتلوا في أيام أفراحهم، أو في حتى يعني بستذكر حالة الأب اللي راح يعمل شهادة ميلاد لأولاده وهو في المستشفى بيعمل شهادة الميلاد، استشهد الأطفال وعمل شهادة وفاة لأطفاله، وبالتالي هذه الأحداث في يعني في قطاع غزة بيعيشها الناس، صحيح مؤلمة ويعني تدمي القلب، ولكن هذه دليل على جرائم الاحتلال اللي للأسف حتى اللحظة ماضي فيه هذه الجرائم.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا وياك قبل ما نختم معلش بدنا نسمع هذا النص الصوتي عن الدكتور حسام أبو صفية، لو يخليك معنا.
3: طلع من زنزانته رسالة يطلب فيها التواصل مع أنس الشريف، لا يعلم أنه استشهد قبل أشهر. تحياتي محدثكم محمد عمر. قبل شهرين فقط وصلت رسالة مؤلمة من داخل سجن نفح الصحراوي، أرسلها الدكتور حسام أبو صفية، تذكرونه؟ مدير مستشفى كمال عدوان المعتقل منذ ديسمبر 2024. الرسالة كانت لنجله إلياس، والتي قال بها: إذا أمكن تواصل مع الصحفي أنس الشريف، أريده أن يحكي للعالم معاناة الأسرى. أنس الشريف الذي استشهد في أغسطس من عام 2025 قبل أشهر من هذه الرسالة. حسام لا يعلم بأن أنس قد استشهد، لم يعلم بالحرب التي اشتعلت بين إسرائيل وإيران، لا زيارات، لا تواصل، لا أخبار، معزول عن الحياة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. والمفارقة الأشد إلاما من كل هذا أن أنس الشريف كان قد حمل وصية أبو صفية إلى العالم وهو تحت القصف. الرجل الذي أراده صوتا لمعاناته هو نفسه الذي أوصل صرخته للعالم قبل أن يرحل. الشاهد أصبح شهيدا والطبيب لا يعلم. أمس وقف نجله إلياس أمام كاميرا الجزيرة يقول: نقلوه إلى الحبس الانفرادي في سجن نفحة بعد أن قدم محاموه طعنا قانونيا يطالب بالإفراج عنه، يعاقبونه على طلب الحرية بالمزيد من العزلة. فقد ابنه إبراهيم قبل الاعتقال، وأيضا تحولت حياته إلى جحيم لأنه كان يساعد الناس ويطببهم. سؤال واحد أتركه لكم كم إنسانا يحتاج أن يختفي حتى يلتفت العالم له؟ علقوا بكلمة واحدة وتحدثوا عن الدكتور حسام أبو صفية، وترحموا على الشهيد أنس الشريف، وتحدثوا عن غزة ولا تنسوا.
0: لؤي، ما رأيك؟
2: يعني للأسف يعني حسام أبو صفية أيقونة في قطاع غزة، يبدو بأن الاحتلال يعاقب كل الشعب الفلسطيني بشخص حسام أبو صفية لما مثله خلال هذه الحرب. فعلا يعني كان حسام أبو صفية يعتبر من الأبطال الخارقين، رجل لديه جواز سفر أجنبي، كان ممكن من أول لحظة يغادر قطاع غزة. لما تحاصر كمال عدوان كان ممكن بكل بساطة ينسق من خلال جوازه الأجنبي أو من خلال يعني هما يسور الحال، كان بيدفع تنسيق 5,000 أو 10,000 دولار بيطلع هو وأسرته. لكن هذا الرجل يعني بقي صامدا في قطاع غزة، لذلك هو أيقونة في قطاع غزة، بقي صامدا في كمال عدوان في شمال قطاع غزة. دفن ابنه داخل المستشفى، ابن إبراهيم اللي تحدث عنه التقرير استشهد بينما كان موجود في مستشفى كمال عدوان، وابن وأبوه حسام أبو صفية دفنوا في داخل أسوار المستشفى، وصلى عليه صلاة الغائب داخل أسوار مستشفى كمال عدوان ولم يغادر المستشفى. وعندما اعتقل يعني واختطف حسام أبو صفية، يعني صحيح أنه يمكن زحمة الأخبار شغلت الناس أو الإعلاميين عن بعض التفاصيل وبعض الشخصيات اللي مثل حسام أبو صفية، ولكن بين الفينة والأخرى يطل على وسائل الإعلام لأنه فعليا هو يمثل الفلسطيني الحر الأبي، ويمثل أيضا يعني شاهد حقيقي لجرائم الاحتلال، يعني من خلال ما مورس بحق هذا الطبيب اللي كان كل ذنبه أنه طبب الناس وعالج الناس وصمد في وجه الاحتلال. للأسف سامر يسلط التقرير الضوء على أمر مهم جدا، أنه أسرى فلسطين بشكل عام لا يعرفون شيء عن الخارج تماما إلا من خلال بعض الأسرى اللي بفوتوا جديد على السجن. يعني يمكن سامر أنت عايشت هذه التجربة، أكثر واحد وتستطيع يعني أن تؤكد هذا بأنه أنتوا كنتوا معزولين تماما، الأسرة معزولين تماما عن كل الأخبار، والمصدر الوحيد للأخبار هو إذا دخل يعني أسير جديد ومختطف جديد ممكن يحكي بعض الأخبار. وأيضا الأسرة المفرج عنهم هم يعني فعليا يعني اللي بيستطيعوا نقل ما يجري داخل السجون إلى الخارج. كثير ناس في قطاع غزة اعتقدت بأنه الناس ابنها استشهد، وبتلاقيه أنه بيطلع من داخل السجن بعد أنه ما أخذوا عزاءه للأسف. يعني حتى الصليب الأحمر، حتى المؤسسات الدولية لا تستطيع نقل المعلومات من وإلى سجون الاحتلال، وهذا ما يمثل فعليا مقابر أحياء. حسام أبو صفية يعاقب لأنه هو يمثل الحس الفلسطيني والجسد الفلسطيني والقوة الفلسطينية والحق الفلسطيني، وللأسف الاحتلال فقط اللحظة يمارس بشكل تمعن، يعني بتمعن أكثر في تعذيبه، حتى عندما يمارس حسام أبو صفية حقه القانوني بأنه يستأنف أو يطالب بالإفراج عنه، لأنه فعليا لا ذنب له، ملفه ملف سري، والاحتلال يقوم بمحاولة اغتياله بالبطيء، ويحاول بين قوسين زي ما بقول برب الشعب الفلسطيني كله بحسام أبو صفية. هذا أمر يعني للأسف يدم القلب، وهذا يؤلم، ويجب أن يكون هناك تحرك، لأنه حسام اليوم يعتبر أيقونة، ويجب أن لا تترك القامات الفلسطينية لجرائم الاحتلال بهذه الطريقة للأسف. سامر،
0: حسبنا الله ونعم الوكيل. الله يسعد صباحك يا لؤي، شكرا شكرا. يومك سعيد إن شاء الله. تحية طيبة زميلنا العزيز لؤي حجازي. إذن إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الجولة الصباحية. شكرا لزميلنا محمود إسكندر والدكتور أمين أبورد، ومني أنا سامر خويري، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: صباح الخير يا أهل البلد،
5: صباح الخير يا أهل البلد،
4: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعيبال، صباح الخير يا نابلس من راديو حياة،
5: من راديو حياة.
6: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
7: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
6: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.
8: اوف، مضيع بطاقة البنك.
9: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم.
10: بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل وإن كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحتها واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودار الكرمل وحديقة البهائيين.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: الساعة الآن 9 صباحا.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيريكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
4: بابا.
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: بس ليه لعبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل، صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
2: ألو، وينك؟
3: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
2: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
4: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: يا ابني بتبقى ربنا معاك يا الله. ما فيش وقت هتاخر.
1: معلش.

0: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
1: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
0: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
1: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
0: كيف بقدر أحصل عليه؟
1: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
2: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
3: تيك لاكش، بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

الساعة الآن 10 صباحا. توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة. أول أوردر.

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، صباح جديد بيوم جديد، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير أكيد لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وعلى حياة.بي اس

صباح الخير أكيد لكل حدا بتمنى الخير لغيره مثل ما بتمنى لنفسه. بكل صباح دايما منحب نقول إنه الابتسامة الجميلة سر الوجه الجميل، دايما ابتسموا وشوفوا الأمور من زاوية تانية.

0: طبعا نقول صباح الخير للعمال على اختلاف أعمالكم، يعطيكم العافية. صباح الخير للموظفين كمان، صباح الورد. نقول صباح الخير للطلاب اللي بلشت عندهم العطلة الصيفية كمان، شو ناويين تعملوا بهاي العطلة؟ صباح الخير للأهالي كمان، ربنا يعطيكم العافية. وصباح الخير لكل حدا بيحاول إنه يسعى إنه تكون أسرته بيته يعني فيه هدوء، فيه راحة، فيه هدات بال. كل بيت في مشاكل، بس الشاطر اللي ما بيخلي هاي المشكلة تأثر على يعني علاقته بمرته مع أولاده، والعكس صحيح طبعا يعني ذكرا وإناثا. لهيك مستمعينا الكرام، اليوم سؤال حلقتنا بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، برأيكم لو إحنا بدنا نوصف البيت السعيد، يعني شو أول صفة بتيجي على بالك لو بدك توصف بيت سعيد؟ مش بيت اسمه سعيد، بيت فرح يعني. طيب شو أول صفة بتيجي على بالكم؟ خلينا نشوف على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. اليوم إذن سؤالنا عن العيلة، لو بدنا نوصف البيت السعيد شو أول صفة بتيجي على بالك؟ بالنهاية يعني أنه أنا بفكر، ما رح أجاوب، بس أنا بفكر بقول إنه البيت السعيد مش بالضرورة يكون بيت كبير، أو بيت مثلا أصحاب هذا البيت أغنية مثلا. يمكن البيت السعيد اللي إحنا دائما منحاول نطمح له ونوصل له إنه على الأقل كل أفراد العيلة أو الأفراد اللي عايشين بهذا البيت فيه راحة، مرتاحين، عم بيحسوا بالأمان، عم بيحسوا بالسند، عم بيحسوا إنه في محبة بينهم، الإخوة بيحبوا بعض، بيخافوا على بعض. يمكن شوف برأيكم أول صفة ممكن تخطر على بالك لما يعني بتحكي إنه إحنا بدنا نوصف هذا البيت بيت سعيد، شو هو، شو أول صفة ممكن تخطر على بالكم؟ وأنا هيك قاعدة بفكر إنه أنا فكرت بالتفاهم الصراحة. ممكن ممكن
1: بحس القناعة كثير شيء مهم
0: طبعا،
1: وانا بنتفق انه ترضي،
0: القناعة كنز لا يفنى بالنهاية، وانه ترضوا بالشيء المكتوب لنا يعني، ونحاول دائما احنا نسعى للتغيير. بس لو بدنا نوصف طبعا يعني انت بتحكي عن احترام، بتحكي عن كتير شغلات. هلا كمان بدنا نقول بالنهايه، خلينا هيك نقول انه البيت السعيد هو البيت اللي احنا بنعرفه كالتالي، انه اللي بيشعر فيه كل شخص انه مسموع، محبوب، مقبول، شو ما كانت الظروف، شو ما كانت التحديات اللي بتمر فيها هاي العيله. لهيك شو هي اهم صفه بتخلي البيت سعيد؟ اهم صفه بتخلي البيت سعيد على 2379143، واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك واللي اسمه سعيد. صباح الخير لإلك، وإن شاء الله كل أيامك تكون
1: على اسمك
0: يا رب. تمارا يسع صباحكم وعطر بالصلاة على النبي. أبو غالب بيقول البيت السعيد عبارة عن زوجي صالحة. كمان يوسف أسعد الله صباحكم بالخير والسرور. صباح الورد يا يوسف، أهلا وسهلا. إذن اليوم مستمعينا الكرام، برأيكم شو أهم صفة بتخلي أي بيت بيتا سعيدا؟ 2379143، واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.
2: وحياة عينك بالعشق شاطر.

0: ام كرم. اهلا يا ام كرم، صباح الورد والفل لك. ام العبد صباح الخير. عبادة بيقول صباح الخير لراديو حياة، لكل المستمعين الكرام مع إشراقة هذا الصباح الجميل. نتمنى لكم يوما مليئا بالخير والتفاؤل والبركة، ظل الابتسامة يعني هيك رفيقتنا، وصباحكم سعادة وراحة لا تنتهي، وتحياته للجميع. سوزان صباح الخير لكم، للحبايب بنابلس، لوالدتها، لخواتها الغاليات، يسعدها صباح الورد. وبتقول وإحنا صغار اشتركوا بمسرحية بالمدرسة، كنا يعني كانوا ينشدوا أسرة سعيدة جمعها الحب، ثبتت الأيام إن الحب والصبر والتحمل والصراحة هي أساس الأسرة السعيدة. لما بتحبي صح بتضحي وبتصبري وبتبعدي عن يعني وسواس الشيطان. صباح الخير سوزان، أهلا وسهلا. إم كرم بتقول لي الرضا، بالرضا بيكون في سعادة. صباح الخير. أما أريج صباح الفل أنغام، صباح الفل لهند. البيت السعيد هو اللي فيه تفاهم، فيه هدات بال، فيه راحة نفسية. اللي بيكونوا أفراد العيلة بيرتاحوا نفسيا بس يوصلوا بيتهم، مش اللي من الناس اللي بيهملوا هم الترويحة على البيت وإنه ما في لغة تفاهم وإنه هو ما بده يروح، هذا مش بيت سعيد. أبو علي، البيت السعيد أن تكون فيه امرأة رائعة ومثقفة. يلا ناخذ أول اتصال. صباح الخير.
1: صباح الخير يا عمي، شو أخبارك؟
0: أهلا، صباح الورد.
1: إحنا من حب نصبح الأطفال الرضع اللي بيستنوا الطعم من الساعة 6 و7 وبيجيهم الدور الدهريات إنشان حضرتهم ما يداموش إلا يوم. يعني هدول الأطفال شو ذنبهم اللي عمره 10 أيام و15 يوم و20 يوم يضل قاعد بالشمس؟ عن جد شو ذنبه هذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وإحنا منقول للأطباء أوعوا تحطوا المرضى يعني المرضى والأطفال الصغار رضع أداة للضغط على الحكومة. في بدائل، في بدائل، حرام والله العظيم حرام. اللي بده يروح يتعالج قاعد بيدفع 200 شيكل وفحوصات ودين ودين ومعشي ياكل. احنا حبينا نحكي كلمة لنشان هالرضع هذول اللي واقفين لباب الدكتورة من الساعة 6 بيستنوا الطعم هذي. يوم واحد والله حرام. شو ذنبنا هذول الأطفال؟ واحنا الثاني بنقول الأسرة السعيدة بتكون بالتفاهم، احترام الآراء، تبادل الآراء، والرضا بالمعيشة، والرضا بما قسم الله له، بتكون حياة سعيدة.
0: نعم.
1: يعني الواحد ما حب يعني ما يحاولش يتدخل في هاي الأسرة، بتضل الأسرة هاي كلياتها سعيدة. بنحب نصبح جميع مستمعي راديو حياة، وتاني مرة بنقول لهم حاولوا وجدوا حل هالأطفال الرضع. شكرا لكم.
0: أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. صباح الخير على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. برأيكم شو أهم صفة بتخلي أي بيت بيتا سعيدا؟ هل هو الرضا؟ هل هي القناعة؟ هل التفاهم؟ الاحترام؟ شو في صفة، أكتر صفة بتحسوها هي السبب بسعادة هذا البيت؟
2: مش بكون تحت في عندك مثلا مرحله اساسات وهيك عشان انت تقومي عليه
0: طبعا.
2: فانا بقول لازم يكون في مثلا حب واحترام، وبعدين بنبني عليه قناعه ورضا.
0: فهمت.
2: يعني في اكثر من عامل لازم يكون مجتمع علشان انه
0: عشان يكون عندنا بيت سعيد. يلا ناخذ اتصال. صباح الخير.
3: عم يسعد له الصباح.
0: وصباحك يا رب، اهلا وسهلا فيكي.
3: الله يرضى عليك. شوفي هي كلمة البيت السعيد ببدايتها حلوة بنهايتها شنعة.
0: لطيف.
3: بالبداية ليه؟ لأن الأب والأم والأسرة كلهم موجودين على كلمة واحدة. رب الأسرة ماسكهم ومفهمهم الصح من الغلط، فبكونوا مبسوطين إن همومهم ببعضيهم، سعادتهم مع بعضيهم، بتخرجش لا سعادتهم ولا همهم برا، مطبوع عليهم الباب. هذه حياة بتجنن. أما بعد عمر طويل الأب لما يموت قد ما تكون الأم قادرة تحوش، بتحوش بناتها، بتقدرش تحوش أولادها. فبفلت البيت السعيد، ببطل، لأن في إجر غريبة بتفوت عليه. عرفتي يعني من باب الغريب اللي من أهل جوز البيت أو من أهل جوز البلد، يعني إنه بيصير إشكال، بيصير نظرة، بيصير انتقاد، بيصير بطل سعادة، بيصير يقولوا يا عمي شو هالنهار البايز اصطبحنا فيه، بيصير يقولوا الله يزحلقه. يعني مش قادرين نستوعبه، ما صدقنا هذا النهار هو يمرق. أما نهارنا مع بعضينا على ميدة واحدة على صحن واحد على مقلاة واحدة مع الأم مع الأب، وما متمشين بالسراء والضراء، ناخذ نصائحهم، ناخذ كل إشي يزرعها في قلوب أولاده وهي تزرعها في قلوب بناته، بتضل السعادة موجودة ما بتروح. أما زرعها هدول التنتين الشو الشمعة والأنديل، إن راحوا من قلب البيت ما ضلش فيه سعادة. أول تعاستهم بتكون إذا فيها وتس، بتروح قطيعة، إذا فيها نسب بتروح قطيعة، فما بيضل البيت سعيد. سعيد أيام إحنا قاعدين كنا مع بعضين على ميدة واحدة، وغير هيك أنا ما بعرف لا هذا الشيء لأني عشته. لما كنا سبع أنفار في البيت وصار يخس واحد واحد واحد، قعدنا أنا ونفرين، والنفر اللي ضل راح ضليتني لحالي، قعدت على يعني أقول سأل الله أيام هذه الطاولة الأكل المدورة الخشبية اللي بقاعدين على الأرض، دقني ودقيته وزحني وزحته، والمعلقة أخذ لي إياه والصحن أخذ لي إياه، بتسمع حس ترتقى فيه جو فيه هدوء. اليوم ما في شيء، اليوم بتفوت بتقعد بتقول سأل الله كان يقعدوا هون، كان يعملوا هيك، كان يسووا هيك، كان مظهرهم هيك. اليوم لمين تحكي؟
0: في شهادات بال اليوم.
3: في شهادات بال، احنا في شهادات بال. اول اشي حياتنا لان ما انزرعتش وما حصدتش مزبوط، وفي شهادات بال من الظروف اللي احنا عايشين فيها والوضع الاقتصادي اللي احنا عايشين فيه. ومثل ما قال الاخ قبل شوي انه الطفل صار بحاول يساعد اهله، بوقف على ازازة المية لا يبيعها، بوقف على حبة اسكمة حبة اشي يبيعها، وهو تحت الشمس بروح الدار هلكان، شو ذنبه يحمي يدل كل هالشقة؟ ما اخدش طفولته. فعشان هيك احنا بنتألم عليهم، لسه احنا احسن منهم. وهي اللي اجاك، وهذا دائما الواحد بكون قاعد بقول سأل الله كانت امي كانت في الجامعة، كانوا يجوا كانوا يقعدوا كانوا يعملوا تحويطة، كانوا اليوم بتصل أنا فاضي وأنا مش فاضي، أوصلك ولا ما أوصلكيش. حتى أمرار بتستحي تستحي، يعني بتقول يعني أنا مش فاضية بس مزاجي مش رايق.
0: تمام صح،
3: تعتذري لها.
0: صح صحيح
3: صح ولا لا؟ يعطيك العافية.
0: هلا أهلا أهلا. صباح أهلاً الورد. يوسف بيقول أهم صفة الاحترام، البيت القائم على الاحترام بين جميع أفراد الأسرة هو بيت ناجح، لأنه الأولاد بيحترموا أبائهم، بدو يقابلوا احترام من الوالدين للأبناء، رح ينشأ عنا بيت ناجح، كل أفراده بيحبوا بعض، بيحترموا بعض، بيقدروا بعض. فربنا يحفظ بيوتنا وبيوتكم يا رب، ويديم هدات البال علينا أجمعين. أبو الحج بسام صباح الخير، رافع شاهين يسعد صباحكم وصباح جميع المستمعين. ناخذ اتصال بعدين نرجع للتعليقات. صباح الخير.
4: صباح الخير أخت أرام، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، صباح النور.
4: شكرا جزيلا على هذا البرنامج وعلى هذا الموضوع الجميل. طبعا أخت أرام، طبعا البيت السعيد الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال المرأة الصالحة هي يعني عنوان هذا البيت، إن نظر إليها سرته وإن غاب عليها حفظته في مالها وشرفها. طبعا المرأة الصالحة التي هي التي تربي وهي التي تتعب وهي التي يعني تعمل على تربية أولادها على
0: تربية صالحة.
4: صحيح صحيح. يعني تأخذنيش في هذا الموضوع، أن اليوم للأسف كل إنسان مشغول بالسوشيال ميديا، ترى يعني حتى على المائدة الواحدة لا ترى إلا ممكن الأب يوكل لحاله، الأولاد يوكل لحالهم، الأم توكل لحالها. حتى صارت في البيت تقلق. ليش؟ لأنه للأسف إحنا تأثرنا بتأثرات السوشيال ميديا. للأسف يعني الأب مشكلته الوحيدة إنه يجلب الطعام والشراب للبيت، ما بقعد مع أولاده، ما بدري شو بيعمل أولاده. حتى الأم أمرار ما تعرف أولادها شو بتعمل. فهذا البعد الأم والأب عن الأولاد افترقت العائلة. للأسف هاي الشيء الوحيد اللي لازم إحنا نحل مشكلته هو اضطراب الأب والأم من الأولاد. يعني طب ده أسألك أخت أغام، ليش الولد لما تصير معاه مشكلة ما بيحكي لأبوه، بروح بيحكي لصاحبه؟
0: بالضبط،
4: بعد في بعد وجفة بين الأب
0: الأب وابنه.
4: صحيح. للأسف هاي مشكلتنا مشكلة كبيرة. صح. لذلك مسؤولية الأب والأم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب مسؤول عن رعيته ومسؤول في بيته ومسؤول عن رعيته، والأم كذلك. وحتى الأم يجب ألا تخفي ما يفعله أولادها عن والد عن زوجها. مزبوط. حتى لا تكون لا سمح الله لا قدر الله من الذين تخون الأمانة عن في هذا البيت. فلذلك إن شاء الله رب العالمين ربنا يبعد عنا المشاكل
0: يا رب،
4: يبعد عنا وجعة الراس، لأنه للأسف أنت بتلاحظ في البيوت حتى الأخ مع أخوه يعني يعني يعني بالصف لما يشوفوا بعض. فهي مأساة كبيرة، مأساة كبيرة.
0: طبعا صحيح. أهلا أهلا، شكرا لمداخلتك، أهلا وسهلا. تمارا بتقول لي إنه البيت السعيد لازم يكون يعني مبني على الاحترام، التقدير، المحبة، التسامح، قبول الآخر من جميع الفئات. طبعا يكون في يعني كيف إن إحنا نتقبل بعض بكل مساوئنا وبكل محاسننا، وأهم شيء القناعة. وبتحكي عن تبادل الحوار، وإنه يعني كل واحد فينا يتقبل رأي الآخر. وردة البنفسج، المحبة والاحترام بين أفراد الأسرة، يعني هذا جزء من البيت السعيد، الدفء العائلي. كيف نعمل دفء عائلي؟ طيب بتقول التفاهم، طيب الطمأنينة، الابتسامة الدائمة، التعاون والمودة، بيت بيجمع القلوب قبل أنه ما يجمع الأشخاص. كيف نعمل بيت بيجمع القلوب قبل ما يجمع الأشخاص؟ هذا هو السؤال. صباح الخير لأبو جهاد، صباحكم فل وياسمين. ناخد اتصال. صباح الخير.
5: واخر يا أختي أنغام.
0: صباح النور.
5: والله ما عارف شو بدي أحكي.
0: ليش يا لطيف؟
5: البيت السعيد.
0: أيوة.
5: اللي بيش فيه نكد
0: مثلا. لا خاصة أجت رزقة على حظي يعني. فأش بيقولوها؟ هي بيقولوها أجري خضرة بس صوتي أخضر طلع. يلا كمان نكمل معكم، كنت أقول ناخد اتصال. إبراهيم حسن، صباح الورد والفل. وفاء محمود بتقول لي البيت السعيد هي بيت بيكون فيه سكينة طمأنينة، المكان اللي بيسود الود والتفاهم والاحترام المتبادل بين أفراده، البيت اللي بيصير ملاذ آمن ودافي لكل شخص بيعيش يعني تحت سقف هذا البيت. يسعد صباحكم وقلوبكم بكل خير يا رب. أبو جهاد بيقول لي التفاهم والاحترام. أم العبد بتقول لي مخافة الله عز وجل. صباح الخير للاتصال.
5: صباح الخير كمان مرة يعني.
0: يا صباح النور.
5: البيت السعيد اللي فيش فيه نكد.
0: اللي فيش فيه نكد.
5: اللي فيش فيه إيه وقال.
0: آه.
5: إيه نسان. البيت السعيد يكون العلاقات العائلية 100%. اما بالنسبه لي ما في سعاده بعد ابوي امي.
0: طبعا
5: ما في سعاده. الله يحفظ يا ربي اخوتي واخواتي
0: امين،
5: ومرتي وعيالي محبيني واصدقائي واصحابي، كل واحد بحبني. اما بعد الاب والام ما في سعاده. يا رب يخلي لي اخواتي، خاصه اختي رنا.
0: امين.
5: هذه اختي رنا بجبال، بحكي لك جبال جرزين وعيبان.
0: الله يخليكم لبعض. الله يخليكم لبعض.
5: الله يا رب يحفظ إياه.
0: آمين.
5: يعطيها الصحة والعافية ولا تزعل.
0: يا رب يخليكم لبعض.
5: وتحياتي لك.
0: أهلا يسعد صباحك. نعم. على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. برأيكم شو أهم صفة بتخلي هذا البيت بيت سعيد؟ بيت يعني فيه هذا الأمان اللي الكل عم بيدور عليه. ويقام صباح الورد. يسعد صباحك نغوم، صباح الخير. صباح الخير لراديو حياة. بتقول لي إنه البيت السعيد هو البيت اللي فيه التفاهم، الاحترام، التقدير والرضا. أم وسيم بتقول لي البيت اللي بيكون فيه سعادة لما بيكون الأب والأم متفاهمين، لما بيكون الأب والأم بيحترموا بعض وما بيورجوا أولادهم مشاكلهم. البيت السعيد اللي فيه المرأة الصالحة، المرأة الصالحة هي بهجة هذا البيت، لا يعني للبيت، لأولادها، لزوجها. يا صباح الخيرات لأم عدنان كمان، يسعد صباحكم، صباح الورد، أهلا وسهلا.

0: بدنا نقول صباح الخير لأحمد صبري. صباح الورد، أهلا وسهلا. هات نشوف أحمد شو بيقول. بيقولنا الوعي،
1: الله أكبر،
0: ومبدأ، يعني يكون في عنا وعي، يكون في عنا مبدأ، هدول يعني كفيلين بأنهم يصلحوا كل إشي، وبعمره وبعمره عفوا أحسن بيت، لأنه الشخص الواعي بيكون عنده حكمة ولغة حوار أقل ما فيها. بالنهاية ما في بيت ما فيه مشاكل، بس الحكمة كيف نحتوي هاي المشاكل ونصلحها ونصغرها. حكم حكم والله إنه يعني شو اسمه، جواب رائع.
1: جواهر
0: طبعا. ليلى هريش، صباح الورد والياسمين للناس الطيبين. عبير بتقول يسعد صباحكم. صباح الورد يا عبير. البيت السعيد هو المكان اللي بترتاح فيه الروح قبل الجسد. حلو صباحه. نجاة أبو زنت بتقول يسعد صباحكم. البيت السعيد هو المساحة اللي بتجمع السكينة والراحة، مبني على التفاهم ولغة الحوار، التعاون والمشاركة اللي بتخفف الأعباء عن الجميع، الانتماء والشعور بالأمان والترابط كجسد واحد. صباح الورد، أهلا وسهلا على 2379143. أكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. برأيكم شو أهم صفة بتخلي أي بيت بيت سعيد؟

0: هاي الأغنية كتير بحسها بس لمواليد الثمانينات الصراحة، مش عارفة ليه. والله لا بس قصدي هيك يعني الكلمات اللي فيها شوفي ما أبسطها.
1: خلاص الثمانينات بعد
0: هيك. خلاص احنا آخر حبة والله. آخر حبة والله احنا. صباح الورد. خلينا كمان نقول تمارا، البيت السعيد بوجود الأشخاص اللي بيعملوا بهذا البيت جو فيه بهجة وابتسامة وفرح ولو كان بأبسط الأمور، المهم إنه الضحكة ما تفارق وجوه الناس اللي جوا هذا البيت، هون بيكون بيت سعيدة. أحمد بيقول لي بنضل أولاد راديو حياة، برضو راديو حياة مدرستنا. الله عليك يا أحمد. لا بس يعني والله كل الاحترام لرأيك، حبيت الوعي يعني والله، يعني هو ذكر نقطة كتير مهمة، الوعي قديش إنه خلينا نقول يعني لو كان أحد الأشخاص أكثر وعياً من الآخر هو اللي رح يكون قادر يحل أكبر مشكلة بالبيت ويهدي نفوس مثل ما بيقولوها. كمان بدنا نقول صباح الخير أم عمار المصرية، صباح الخير، بتقول الله يجيب السعادة لكل البيوت يا رب. آمين يا رب آمين. صباح الوردات، أهلا وسهلا. على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. ما بعرف ليه بس أحكي سيرة الثمانينات لازم زقولي التسعينات، يعني ما بدي أجيب سيرة التسعينات أنا. أحمد أقعد عائل عادة، قبل شوي كنت أمدح فيك. صباح الخير. إذا مستمعينا الكرام برأيكم ولا المشكلة بالضبط، المشكلة إنه هو شو بيقولوها، هو هذا جيل إيه؟ أحمد أنت جيل شو؟ برأيكم شو أهم صفة بتخلي أي بيت بيت سعيد؟ هل هو المحبة؟ هل هو الاحترام؟ هل هو التفاهم؟ هل هو الوعي؟ هل هو الأمان الطمأنينة؟ ولا كل ما ذكر صحيح؟ ولا هل هو الأساس؟ ولا الزوجة الصالحة أو الزوج الصالح على سبيل المثال؟ شو برأيكم شو أكتر صفة بتخلي أي بيت بيت سعيد؟ تمام يا يوسف. يوسف طالب أغنية. أم سعد بدنا نمون عليكي، بدنا جفرة لأبو رزق، وبيقولنا ترند هاي الأغنية. وحش يوسف مطبع برضو الترندات. حلو يلا هلا نحط لك إياها يا يوسف ولا يهمك. 2379143. شكرا يوسف. أيوة جيل زد بالضبط، تخيلوا قاعد بحكي لي بحشر أنفه بالثمانينات وبالتسعينات. تمارا بتقول أحلى جيل جيل الثمانينات. صباح الوردات يا تمارا. شو هن جاهزة؟ لا يلا 2379143 أكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. برأيكم شو أهم صفة بتخلي أي بيت بيت سعيد؟ هل هو يعني احترام الأفراد داخل البيت لبعض؟ أهم إشي يعني إنه إحنا نقدر بعض، نقدر مشاعر بعض. هل بتشوفوا إن التعاون مثلاً جوا البيت من أحد أسباب إنه مثلاً هذا البيت بيت سعيد؟ هل بتشوفوا مثلاً قدرة الأفراد داخل المنزل على تجاوز الخلافات الموجودة بينهم ويعني قدرتهم على الاحتفاظ على الاحترام المتبادل بينهم بيكون سبب إنه هذا البيت بيت سعيد؟ يوسف بيقول لي اليوم الدعم الفني شغال معاكم، اي تعليق بروح لاي حدا، احنا جاهزين. ممتاز يوسف اليوم تابع. يلا 2379143 واكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

هتبكي هاي يا يوسف، يعني كتير حلوة. بس حطها عنا بالراديو يا يا هندو. بيقولك كمان من البداية، بدايتها حلوة كتير. صباح الخير، يلا حطي له اياها. يلا

0: حبتيها؟ هلا لهن نعلق عليها، هلا بتشوفوا كيف. احنا عندنا مشكله بس نحب الاشي خلاص. بيقول منلزق فيه. يوسف بيقول لما بيقولكم ام ساعد ملكه الهندسه مشان تعرفوا ليش هند انا صبحت عليكي. ندى بتقول يسعد صباحكم بكل خير وسعاده، صباح الورد. اليوم سؤالنا مستمعينا الكرام عن البيت السعيد. لما بنحكي عن البيت السعيد شو اكثر اشي بخطر ببالك، او لما انت سمعت كلمه البيت السعيد شو اول شيء تذكرته؟ يعني شو اول كلمه ممكن تخطر في بالك؟ هل مثلا الوضع المادي بيلعب دور؟ هل بتحسوا انه له علاقه بالبيت السعيد، ولا مفتاح البيت السعيد هي العلاقات اللي داخل جوا هذا البيت؟ شو هو البيت السعيد بالنسبة لإلكم؟ لو يعني أنت مطلوب منك تعرف البيت السعيد، شو ممكن تقول؟ شو ممكن تطلق عليه كلمة أو مصطلح أو تعبر عنه على 2379143؟ واللايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، باهرة شيب صباح الورد، محمد حنون كمان صباح الخير، هو كان له تعليق. شفتوا يا يوسف؟ شفتوا بعتت لي اياها هند، يسعد لي صباحك. كان في تعليق لمحمد حنون اتوقع وذهب. اوكي يلا هيو، صباح الخير للجميع. الزوجة الصالحة بيقولنا الزوجة تكون مطيعة، الاب الحنون العطوف على اولاده واهل بيته، هذا بالنسبة له مفهوم البيت السعيد. شو برايكم شو اهم صفة ممكن تكون موجودة بالبيت؟ بلا، انا بالبدايه قلت التفاهم، فانتوا قلتي لي عشان يكون في عنا تفاهم لازم يكون عنا اساس صح، ولازم يكون عنا رضا عشان احنا نوصل لمرحله التفاهم. عشان نوصل للتفاهم من بين هالرضا والقناعه،
1: حب واحترام
0: صح، يعني نوصل آخر مرحلة اللي هي التفاهم. يمكن التواصل كمان، يعني شفتي يعني إحدى المشاركات أجت إنه ليه الابن لما يصير معه مشكلة ما بيلجأ لأهله، يعني ممكن يلجأ لأصحابه، يمكن فعليا ما في تواصل. يمكن كمان التواصل إشي كتير مهم بالبيت السعيد. إذا أنتوا كمان شو مستمعين الكرام، شو بالنسبة لإلكم البيت السعيد، أو شو أكتر صفة يعني أول ما سمعت كلمة البيت السعيد قلت هي لازم تكون موجودة عشان ننشأ هاي الأسرة السعيدة؟ 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: سمارة بتقول لي إنه يكون الزوج متعلم والزوجة أيضا متعلمة، هدول أحد أسباب سعادة البيت. يعني حلو، شو رأيك هند؟
1: يعني
0: جزء،
1: يعني
0: أحيانا بتحسوا الحياة،
1: يعني ما في
0: يعني بتحس
1: بس
0: ماسك شؤون أو داير شؤون بيته بطريقة يعني
1: يعني
0: ممكن الجزء
1: طبعا
0: مش
1: دائما يعني مش حاسة
0: انه الحياة ما هي بتجاربها بتعلمك أكثر من مليون مدرسة وجامعة. والله أنت بتدرس بتنزل على الحياة بتصير فيك يمين وشمال لف فينا يا دنيا. البيت السعيد هو دفء المشاعر. نجاة بتقولنا سكينة اللقيمات الحلال، روح التكافل، الإحساس من قبل الجميع، يعني وكل هذا هو بيت بيكون بيت سعيد. والأهم الأهم أن يكون عندنا بيت عامر بذكر الله سبحانه وتعالى. ندى، حلو ندى بتقول

هي رزق من الله سبحانه وتعالى. حسن بيقول صباح الخيرات أنغام، مساعد جميع المتابعين، أهلا يا حسن. البيت السعيد يا أنغام هو البيت اللي دايما فيه ذكر الله سبحانه وتعالى لبقاء الطمأنينة دائما. طبعا الوضع المادي بيلعب كتير دور، التفاهم كمان بيلعب دور كتير كبير، والتربية الصح كمان ما ننسى هاي النقطة لأنه طبعا. أبو علي بيقولنا شو خص التعليم، طيب ما في ناس عمال وربوا أولادهم أحلى تربية. قلنا مش شرط، يعني هو التعليم جميل جدا يعني، بس في ناس اللي ظروف صعبة كانت ما سهلها تتعلم، بس الحياة علمتهم، وبالتالي يمكن هلا هم مدرسة أصلا بأمور الحياة وإدارة شؤون البيت، ممكن كمان بالأعمال وبالإشي اللي مسكينه بإيدهم. صباح الورد يا أبو علي على 2379143، واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: إذن على 2-3-7-9-1-4-3 وأكيد اللايف الموجودة على صفحة راديو حياتي على الفيسبوك. خالد أبو الوفا بيقولنا البيت السعيد هو الأم المستقرة نفسيا. جميل. توحى الشامي بتقولنا إنه البيت السعيد بيكتمل بزوجة راضية، بنت حلال تكون السد والسند للزوج وقت الضيق ووقت اللمات الحلوة، تكون طيبة القلب والنوايا السليمة. عنا أمير صباح الخير لنابلس. أبو أحمد ششتري يسعد صباحكم، صباح الخيرات، أهلا وسهلا. شو رأيكم البيت السعيد هو إنه تكون الأم مستقرة نفسيا؟ في بعض الإجابات يعني تركت مفهوم البيت السعيد للمرأة، يعني إذا صلحت المرأة صلح البيت وصلحت العائلة. شو رأيكم؟ قديش يعني
1: مسكينة جد بتحمل
0: المرأة. آه بس أنا بدي ألاقي مصطلح هيك، قديش عليها عبء يعني الست. هل بتشوفوا إنه يعني أساس البيت هو المرأة فعليا، وإذا صلحت هذه السيدة فإنه البيت كله رح يكون صالح وعامر؟ مش شرط. هاي عنا إجابة من هند بتقول مش شرط. أنتوا شو رأيكم؟
1: لازم يكون في يعني في توازن الأم والأب يكونوا.
0: هند بتقول إنه لازم يكون في عنا توازن ما بين الأب والأم. أنتوا شو رأيكم مستمعينا الكرام على 2-3-7-9-1-4-3 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: ام وسيم بتقولنا وين راح. ام وسيم ليش هالقد فاتحه انا صفحات عندي على اللابتوب؟ طيب المهم ام وسيم بتقول في تعليق سمعته عجبها. هذا التعليق بيقول انه المرأة المستقرة وتكون نفسيتها منيحة بتعطي اكتر وبتسعد عيلتها اكتر. ابو احمد بيقول البيت السعيد هو عبارة عن صلة الارحام. صباح الورد.
1: طب هو انا عشان اكون مستقرة نفسيا
0: بدي زوج مستقر نفسيا يعني. اذا اخدته مش قصدي بس اذا اخدته عقلين عقله بوجعه بالزبط. احمد بيقول اذا زوجي متوفيه وين دور انت ليش شطحت هيك؟ وين دور الرجل؟ ما دخل الزوجي فقط ايد لحالها ما بتزقف. بس ما عشان انا ادور على الاستقرار يعني انا عشان اكون مستقره كمان هو لازم يكون مستقر يعني مش هو عقله بوجعه ويروح يقول لي كيف انا كيف بدي اعيش يعني مستقره بيهدي لي كل اللي عملته. حنين صباح الورد والفل نغوم وهن صباحه وأميرة طبعا وجميع الطاقم ويعطيكم ألف عافية وبتهدينا شكرا. شكرا ليه صباح الورد. تمارا لازم الحياة يكون فيها مشاركة من الطرفين الزوج والزوجة حتى تيجي السعادة. السعادة بتيجي من جميع الأشخاص الموجودين بالبيت يعني الزوج نكن كيف بده يصير فيه سعادة هو أصلا ما بتحمل حدا يحكي معه. الأم عماد البيت بس ليست الأم عباد البيت لكن ليست وحدها من يعني بيبني هذا البيت وبيحافظ على توازنه. عندنا كمان محمد حسن أو حسين المرأة هي روح البيت وجنة البيت لهيك إذا هي سعيدة ورايقة رح تسعد الزوج والأولاد بلا شك وبتجعل البيت أحلى للجميع. عزيزتي المرأة انت عندك حمل يعني ما حدا بتحمله يعني لازم تقولي شكرا للمرأة على وجودها بالحياة. على فكرة اذا المرأة مستقرة ونفسيتها منيحة وزوجها عكس كيف بدها تسعد العيلة بصير في عنا حرب ونفسية. بيقولي احمد اريج بتقولي اللهم صل على سيدنا محمد مسكين الزوجة شو كل شيء بتتحمل هي مسؤوليته. ما هي ممكن تكون زوجة رائعة ومثالية وبتحاول على قد ما تقدر وبتعمل بيت سعيد بس عندها زوج سيء ما بيقدرها شيء طبيعي تتغير نفسيتها ما بتقدر تحافظ على هذا البيت وتخليه سعيد. هي بتشوف ان الزوج والزوجة هم الأساس لبيت سعيد وأنا مع ان الزوج والزوجة هم الأساس لبيت سعيد. ما بنفع تحط الحمل على المرأة لحالها يعني بالضبط الجهتين يعني هند بتقول انه يعني بدهم يحملوا بعض زي ما بيقولوها
1: بيكملوا
0: بعض. كمان كان في عنا احمد بيقول لازم الجهتين يكونوا مكملين لبعض يكونوا واعيين يسعوا لتطوير العيلة يسعوا لتوفير بيئة ايجابية لاولادهم لانه قد ما حملت المرأة هذا الجزء اللي كتير كبير قديه رح تصبر يعني هي عندها طاقة للصبر اخرتها بتخلص. يعني لو بدنا نوصف البيت السعيد شو أول صفة بتيجي على بالك؟ ما أنا بسأل شو أول صفة يا عبادة بالنسبة لإله؟ التفاهم لأنه لما يكون في تفاهم واحترام بين أفراد الأسرة بتصير أغلب المشاكل أسهل وأخف. صباح الورد أهلا وسهلا. صباح الورد خلينا نتبع يا يوسف هذا الخبر بس هذا أتوقع من مبارح يمكن يلا حدث إطلاق نار تمام. صباح الخير القناة 14 بتحكي عن حادثة إطلاق نار متواصلة من الأستاذ ياسر مناع هذا الخبر. هلأ تم تسجيل حتى الآن 4 مواقع تم الإبلاغ فيها عن إطلاق نار أسفرت عن إصابة 3 أشخاص والقوات الإسرائيلية لم تتمكن حتى الآن من القبض على المركبة اللي يستقلها مطلق النار والجهات الأمنية الإسرائيلية تقدر أن الحادثة عملية إطلاق نار. إذن بحسب المختص بالشأن الإسرائيلي ياسر مناع نحكي عن حادثة إطلاق نار متواصلة سجل فيها حتى الآن أو سجلت حتى الآن بأربع مواقع عن إطلاق نار أسفرت عن إصابة 3 أشخاص. طبعا رح نوفيكم يعني كافة التطورات والتفاصيل خلال الساعات القادمة. عبود عفوري بيقول لي صباحك سعادة، صباحك سعيد. كل شخص بيكمل التاني بالبيت، يجب انه الكل يحترم الاخر، اولاد والاولاد الموجودين كمان كله بيكمل بعضه بالبيت. انت عشان تنشئ اسرة صح لازم تكونوا مكملين لبعض، سواء احنا بنحكي عن الاب والام وحتى الاولاد. 2379143، واكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. يلا وين عنا؟ طيب هند عم بتقول لي كمان انه في قوات خاصة بشارع القدس، عم نحكي عن اقتحام من حوارة كمان. تمام، رح نوفيكم باخر التطورات. احدى الاصابات الثلاث اللي ذكرتها بحسب الاستاذ ياسر مناحي ميؤوس منها باخر تحديث، يعني نزلوا من عند الشكعة باتجاه بلاطة. هذا فيما يتعلق بالقوات الخاصة متواجدة بشارع القدس، والحديث عن اقتحام من حوارها.

أبو غالب بيقول لي أسس. طبعاً يعني اسمع، بالنهاية ما في استغناء عن الطرفين. بيقول لي أساسيات البيت السعيد: الاحترام، المتبادل، التقدير، تجنب الإهانة. نقطة جداً مهمة من كلا الطرفين طبعاً. وكمان بيحكي عن التواصل الفعال، الحوار الهادي، المودة والرحمة. كل هاي الأشياء وكل هاي الأمور هي من أساسيات البيت السعيد. على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: الله يا يوسف، أنا شهادتي فيك مجروحة والله. يعني شو بدي أقول، أحسن مين بيعمل لي دعم فني ومونتاج وبزودني بآخر التفاصيل، وأنا يعني شكرا يا يوسف. صباح الورد، أهلا وسهلا. طيب صباح الخير للجميع، وكمان بدي أقول أكيد شكرا لكل حدا شاركنا بالساعة الأولى من مشوارنا الصباحي يوم بيوم، وأكيد كمان صباح الخير لكل حدا بنضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وحياة.بي.أس. خليكم تابعين معنا لنكمل. شو أول صفة بتخطر ببالك لما تسمع إنه بيت سعيد؟ وكمان إحنا اليوم معنا الأستاذ فارس أبو الحسن مستمعينا الكرام، ورح نسأله هذا السؤال. سعد صباحكم جميعا، خليكم معنا عشان ننتقل للساعة الثانية من البرنامج.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: الذهب ربح الذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.
3: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل، صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221. مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل، صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
4: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيريكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا، مجمع الحياة التجاري، الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
2: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام. طبعا احنا مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، واكيد صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وحياة دوت بي اس. بس قبل ما ننتقل للأستاذ فارس أبو الحسن، هيك بس يتحملنا دقيقة. القناة 14 بتحكي عن اعتقال منفذ من عملية إطلاق النار، اعتقال منفذ واحد ويجري البحث عن المنفذ الثاني. ويعني بس مستمعينا الكرام بدنا نشير إنه أحيانا بتكون المعلومات يعني متضاربة. حاليا العبري بتحدث عن فعليا حاليا قتيل وثلاث إصابات بعملية إطلاق النار اللي صارت قرب قلقيلية تقريبا. إذن إحنا عم نحكي عن قتيل وثلاث إصابات، اعتقال منفذ ويجري البحث عن المنفذ الثاني. فيما يتعلق بمحافظة نابلس، قوات الاحتلال الإسرائيلي متواجدة بشارع المدارس، والحديث عن محاصرة منزل داخل مخيم بلاطة، و يعني الجيش يطالبون بأحد الأشخاص أن يقوم بتسليم نفسه في حال جد جديد. فيما يتعلق بالعملية اللي حدثت قبل قليل تقريبا قرب أراضي قلقيلية أو في محافظة نابلس، منزودكم مستمعينا الكرام بكافة التفاصيل إن شاء الله خلال الدقائق القادمة. هلأ خلينا ننتقل للأستاذ فارس أبو الحسن لنتابع إحنا وياكم موضوعنا الاجتماعي المهم. وإحنا كنا بنحكي إيش أهم الاحتياجات للزوجين ليكون عندنا أسرة ناجحة. اليوم كمان كان سؤالنا شو أكتر شيء بيخطر ببالك أو أكتر صفة بتخطر ببالك لما منقول لك أوصف لنا البيت السعيد. وكمان أستاذ فارس أبو الحسن كان حابب يبلش بعقبات عندنا إحنا منواجهها داخل أسرنا وعلاقاتنا. صباح الخير.
1: يسعد صباحك أنت وكل السادة المستمعين. صباح الخير إليك ولهند.
0: أهلا وسهلا.
1: طاقم حياة.
0: أهلا وسهلا أستاذنا، كيف أصبحت؟
1: الله يسعد صباحك يا رب، الحمد لله.
0: نسألك سؤال الحلقة ولا نبلش بال؟
1: لا اسألي.
0: يلا. لازم نسألك سؤال الحلقة أستاذ.
1: صراحة فارس. سؤال مهم، ديري بالك.
0: طب يعني إحنا لما بنحكي عن البيت السعيد، شو أكتر صفة مفروض تكون موجودة لنقول إنه عن جد هذا البيت بيت سعيد؟ بيتا سعيدا.
2: شبهت لها إياه إنه كل ما نبني بيت بكون في عنا أساسات.
1: صحيح. هذا انت هند 100% اللي بتتفضلي فيه لما بنحكي احنا عن مواصفات الاسره الناجحه او الصحيه. الصراحه موضوع السعاده موضوع كبير وكمان مبهم. شو يعني سعاده؟ من بقدر اجاوب؟
0: لا
1: صعبه.
0: لانه
1: معنى السعاده
2: وبتختلف
1: اليوم عن امبارح وعن بكره، ماشي، وبتختلف حسب البيئه وكل شيء بالسعاده. يعني ممكن ممكن ممكن تخيلي انت ممكن انسان وضعه المادي ميسور، عايش كل احتياجاته عنده وملبي كل احتياجات اسرته وزوجته واولاده، لا هو سعيد عنده كل ولكن شوفي بالمقابل واحد مليونير خسر بصفقه كبيره هو تعيس. فيعني موضوع السعادة موضوع كبير مش سهل نحكي فيه. لذلك أنا دائما بحب يعني لما بدي أوصف الأسرة الناجحة أو الصحية أجمل ما يعني موضوع السعادة زي ما حكيت يعني موضوع نسبي وبيختلف من وقت لوقت ومن حال لحال.
0: كل حدا بيعرفه بطريقة.
1: وعلى فكرة أنا سمعت مداخلات والإجابات كل اللي حكوه صحيح. يعني كل مواصفات عن للسعادة، ماشي، ولكن انه احنا نعطي زي ما بقولوها مواصفات او وصفه لكيف الاسره تكون سعيده مش بالساهل. ولكن ممكن نعطي مواصفات لاسره ناجحه، اسره صحيه، علاقه سليمه. هيك بيكون الوصف للبيت وللعلاقه الزوجيه. احنا اليوم بدنا نبلش في الموضوع اللي اثارته المره الماضيه الاستاذه هند، لأنه موضوع مهم أنا حبيت أبدأ فيه قبل ما نستعرض بالتفصيل 45 احتياج المتقابل بين الطرفين اللي هو المعوقات. شو معوقات؟ إنه أنا أعرف احتياج زوجتي وزوجتي تعرف احتياجي، وكيف أنا برضو المعوق إنه أنا ألبي هذا الاحتياجات. طبعا أول إشي لازم نعرف، وهاي نصيحة للزوجين، لا يعني إنها زوجتك طلبت منك إشي، طلبت منك كلمة بحبك، طلبت منك إنك تشاركها بمشاعرها، إنها هي بتبتزك.
0: صح،
1: هي بتعمل أجمل شيء إنها بتسلمك يا باشا، بتسلمك خريطة قلبها، بتسلمك خريطة الطريق إلى مشاعرها. فأنت المفروض تكون سعيد من هذا الإشي. وبرضه أنت لما زوجك يعبر لك عن احتياجه بالاحترام، مش معناته إنه هو إنسان ضعيف، مش معناته إنه هو إنسان مريض نفسي. بالعكس، هو كرجل بشبهها زي الإنسان اللي لابس درع قوي، بشلح هذا الدرع قدامك عشان أنت برضو، هو وضع ثقته فيك إنك أنت الوحيدة اللي في هذا الكون اللي ممكن هو يعطيك هذا السر ويعطيك هذا الاحتياج، فلازم تقدري هذا الإشي.
0: صحيح.
1: هلأ الاحتياجات، هند بلشت المرة الماضية من موضوع يعني حساس وهو موجود للأسف الشديد.
0: نعم.
1: ليش في ناس ما بتقدر تعبر عن احتياجها أو ما عندهاش استعداد تلبي احتياج الطرف الثاني، الزوج أو الزوجة؟ أنا ما بقدرش أحكي له شو بدي، بقدرش أحكي له مشاعري، أو أنا بقدرش أقولها اللي أنا بدي إياه. ليش هذا الإشي بوصل؟ طبعا في له أسباب، في سبع عقبات يا أنغام لهذا الموضوع. العقبة الأولى اللي هي الخوف من إظهار الاحتياج، وهذا سبب نفسي. ماشي، هذا السبب الخوف. أنا بخاف أعبر عن احتياجي. السبب الثاني بسموها أسطورة قراءة الأفكار. هذا العائق الثاني، عائق معرفي. شو معناته خريطة الأفكار؟ إنه أنت لازم تعرف أنا شو بدي بدون ما أحكي.
0: تفضل حلها هلأ.
1: أيوة، هذا الإشي يعني سببه أو جذره معرفي، حسب معرفتنا إحنا ودرايتنا ووعينا. الفقر اللغوي العاطفي، وهذا إشي له علاقة بالمهارة.
0: نعم،
1: مظبوط. نفسي، ماشي، معرفي
0: ولغوي.
1: مهاري، مهارات إنه أنا بقدر أعبر عن احتياجاتي ولا ما بقدر أعبر عن احتياجاتي، وهذا مهم جدا. هلا رح نحكي في كل واحدة بالتفصيل. التعبير بالهجوم لا بالكشف، وهذا سببه وجذره مشكلة في التواصل. زي ما حكينا احنا في اكثر من مرة، بدل ما اعبر عن احتياجي ومشاعري ببلش بالهجوم. انت مقصر، انت بتعرفش، انت كذا، انت كذا. هذا الهجوم.
0: نعم.
1: في عنا برضو من ضمن المعوقات، في عنا مبدأ من سيربح اولا. مين اللي بده يبدأ؟
0: صح.
1: انا ابدا ولا هي تبدا؟ بضلنا احنا في دائره مفرغه، لا هو بيعبر عن احتياجه
0: ولا هي بتعبر. بالزبط.
1: وهذه مشكله في تفاعل الزوجين مع بعض. هذا الجذر، تراكم الحسابات القديمه، وهذا سببه تاريخي، انه احنا بالزمانات انا عبرت عن احتياجاتي وما سالش فيه، طلبت منه طلب وطنشني. مزبوط. عندهم بالعلاقه تاريخيا مشكله في
0: التواصل.
1: هذا الموضوع في التواصل. مرات الطرفين من تعب الشغل والبيت والمسؤولية والأولاد وكل الأمور هذه بوصلوا لمرحلة الاستنزاف. لا أنا قادر، لا طفشاني وزهقاني، لا بدي أعبر عن احتياجاتي ولا قادر أعطي احتياجاته، بدي بس أنام. هذا المشكلة، يعني جذرها ظرفي، إنه الظرف اللي عايشين فيه متعب، مرهق للطرفين. طبعا لكل واحدة من هدول في إلها مظاهر وإلها كيف ممكن يعني يكون إلها حلول موجودة. هلأ الخوف، ليش إحنا منخاف نعبر عن مشاعرنا أو احتياجاتنا أو طلباتنا؟ لأنه زي ما حكينا، في إله هذا الإشي نفسي. أنا الزلمة تربى طول عمره إنه أنت رجل، من العار إنك تطلب.
0: صح.
1: عيب تطلب، أنت ما بتحتاج لحدا، الكل بيحتاجك. مزبوط. والبنت برضه تعلمت من هي صغيرة إنه أنت قوية، أنت
0: ما بنفعش تطلب اللي بدك إياه، يعني
1: هاي المشكلة في التربية. هذا الإشي صار في عنا، يعني بالضبط. هي بتفكر إنه إذا هي طلبت شو بتحتاج، يعني هو بالنسبة لإلها هذا الإشي يعني مش مطلوب، هيك تربت هي وهيك يعني علموها أهلها للأسف الشديد.
0: تمام.
1: هلأ الخوف من إساءة التصرف أو استخدام هذا الاحتياج الطلب إنه يستخدم ضدي. شو أنت يعني بدك ياني أحكي لك كلمة حب؟ أنت طفلة يعني، أنت بنت صغيرة يعني دلوعة على هالدرجة بدك ياني؟ فهاي هذا تفسيرها بالضبط، إنه أنا لما حكيت له احتياجي استخدمه ضدي سلاح، كأني أنا أعطيته رصاصة يطخني فيها. فهذا برضو بولد خوف.
0: طبعا
1: مزبوط.
0: وتردد كمان، بتخلص هي بتصير
1: 100%
0: مترددة بطلب الاهتمام أو المشاعر أو أي شيء هي بحاجة له يعني.
1: أو تخيلي هو مثلا يطلب منها عبطة، بتقول له أنت ضعيف لهالدرجة يعني، وشو حكايتك
0: بالضبط؟
1: فهاي ردود الأفعال طبعا بتعطي ردة فعل زي ما حكينا يعني، وكأنك أنت بتكشفي أسرارك للطرف الثاني، وهاي الأسرار في يوم من الأيام بيستخدمها ضدك.
0: نعم.
1: الخوف من عدم الفهم أو الرفض، وهذا برضو مشكلة. تخيلي أنت زوجة تطلب من زوجها يعني عبطة ماشي، أو قولي كلمة بحب، يروح يطفصها،
0: تترجعش تطلبها مرة تانية.
1: 100% هاي بتكون يعني
0: في شغلات صعبة تنرفض الصراحة، إذا رفضت خلص
1: صحيح. فهي ردة الفعل تبعتها بتكون يعني كتير
0: مؤذية. وعواقبها بتحسها وخيمة بعدين على كلا الطرفين.
1: أكيد 100%. هلأ هذا الإشي لازم إنه إحنا أول يعني بالبداية نعرف كيف بدنا نعالج هذا الموضوع. لازم يفهموا الطرفين، لازم يفهموا إنه التعبير عن الاحتياج مش ضعف أبداً.
0: نعم.
1: لما أنا بحكي لك إيش أنا بحاجة، أو هي تحكي لزوجها هي إيش بحاجة، هو إنه أنا بعطيك وسيلة مهمة جداً إنك تعبر فيها أنت عن احتياجي أنا. يعني إنه أنا بدي أعطيك سلاح، أو بدي أعطيك أداة مهمة جدا تعبر لي فيها عن الثقة، عشان أنا يصير بيني وبينك ثقة. فأنا لما بعطيك أو بكشف لك سري أو بكشف لك احتياجي، أنا بسلمك إشي مهم جدا وثمين جدا المفروض أنك أنت تستغله،
0: تقدره.
1: زي ما حكيت أنا في البداية، لما الزوجة تطلب من زوجها أي احتياج، هي عمليا بتكشف لك خريطة طريق لقلبها، وهو نفس الإشي طبعا،
0: تكشف لك أحد الأسرار. 100%.
1: وبكل تأكيد إنه هما التنين لازم بصراحة في موضوع الخوف لازم يرتبوا الأمور ويتحاوروا. إذا صار في لا سمح الله أي كلمة ماشي، لما أنا عبرت عن احتياجي وأنت رديت بطريقة مش مناسبة، رفضت، استخدمتها ضدي في هذا، لازم نتفق أنا وياك في شغلة مهمة جدا، إنه الكلام اللي بنحكيه وقت الراحة، وقت الانبساط، وقت الصراحة، إياك تستخدمه أو تستخدميه ضدي في يوم من الأيام وقت الغضب. يعني في المشكلة لما أنا بصارحك ماشي، إياك ثم إياك تستخدمه ضدي لما بيكون في مشكلة أو بتكون زعلة.
0: وبتصير هاي صح
1: كتير،
0: تصير يعايروا بعض يعني.
1: 100%. أوكي
0: تمام.
1: هذا مهم جدا
0: أكيد.
1: ومهم كمان لما نقعد نتصارح، إذا أنا يعني في كلمة ممكن يتفقوا عليها، إذا هم الطرفين مثلا هي طلبت شغلة أو هو طلب إشي وكان الرد مش مناسب، ممكن نحكي كلمة سر بيناتنا. نحكي كلمة سر عشان نوقف الاستمرار في هذا المسلسل، لأنه أنت رديت أو رفضت طلبي ماشي، حاولت الدافع، أنا حاولت أرد عليك، وكذا بتبلش الأمور. بس إذا الطرف الثاني جرحك بكلمة، قولي له أنت جرحتني، وقف، اتركوا بعض 20 دقيقة. هو
0: بهدى،
1: لازم يهدى ولازم يتأسف ولازم يعتذر،
0: بدي يراجع حساباته.
1: 100%. طلبت منه شغلة معينة، رد عليها رد مش مناسب، بس انت هيك جرحتني، وقف، وقفي.
0: بيعملوها طيب انه عن جد وقفوا وقفوا كذا. انا بحس انه
1: احنا للاسف
0: المشكله.
1: لا لا, يعني. لا ما هو احنا عندنا النديه هي المشكله. لما بتصير مشكله بصير في عندنا ديكين مش ديك وجاج.
0: بالضبط. اي انا بحسهم بيكمل الطوشه يعني بدأوا ببعض بالعاميه يعني.
1: انا المره الماضيه حكيت عباره مهمه جدا جدا, انه الاحتياج المعلن, لما انا بعبر عن احتياجي او الزوجه بتعبر لزوجها عن احتياجها, هذا شو بيساوي؟ بيساوي ثقه. مزبوط. انا بثق بالطرف الثاني لانه هو الوحيد اللي ممكن يلبي لي هذا الاحتياج. ولكن الاحتياج المخبأ, انا اذا احتجت إشي او الزوجه احتاجت إشي وضلوا هذا الاحتياج مخبأ, شو بيساوي؟ بيساوي قنبله موقوته ممكن تنفجر باي لحظه.
0: صح.
1: مزبوط. عشان هيك قلنا انه الاحتياج, المره الماضيه انا قلت بالحرف الواحد, الاحتياج لا يموت ولكن يكتم. وهذا الميت, ماشي, العلاقه, الاحتياج لا يموت اذا كتب, بل يدفن حيا, واذا عاد يعود بشكل اما غضب او خيانه او مرض نفسي. فموضوع الاحتياجات مهم جدا. احنا ليش بنتزوج؟ ليش بنتزوج؟ عشان نكمل بعض.
0: صح.
1: مزبوط. عشان نسد احتياج بعض. وهو اصلا لما الزوجه بتطلب من زوجها إشي, هي مش مش مش ناقصه بدك انت حضرتك انت تعوض لها هذا النقص. لا, هي لا, هو ممكن يكملها اذا عندها نقص, هو بيكملها. مزبوط. بس مش انه بده يستغلها. وهي مش ناقصه عشان انك انت يعني بدك تحاول تبتزها بهذا النقص. هلا موضوع أسطورة قراءة الأفكار. العائق الثاني اللي حكينا. مزبوط. إنه هي دائما تيجي هي متضايقة ساكتة, شو مالك؟ ما ماليش.
0: لو كنت بتحبني بتعرف لحالك.
1: أيوة بالضبط. هو أنا أصلا اتزوجتك ليه؟ مش عشان تعرف أنا شو بدي من غير ما أحكي.
0: بالضبط.
1: لا طبعا ما بزبط
0: بالذات مع الرجل.
1: أو هو
0: وليله شو بدك؟
1: بالضبط. طبعا بدك تصرح وبدك تكوني واضحة بهذا الكلام وبكل تأكيد. هو نفس الإشي, مرات هو متضايق من شغلة, طب احكي إيش اللي مضايقك, أو في إشي أنت بحاجة لإله, هو شيء إشي بعرفها شو بدك. تقرأ أفكار. فهاي مرات كتير من الأمور اللي بتكون في عائق من معرفة الاحتياجات وتلبيتها.
0: مزبوط.
1: الطرف الثاني مش عم بيعبر عن احتياجاته, شو بده؟ ما بيحكي لي. طب أنا كيف بدي أعرف؟ التنين بتعاملوا بنفس الطريقة, وكأنه الزواج امتحان صامت, يعني لازم أنت لحالك تعرف.
0: هي لحالها تعرف.
1: كأنه إحنا دائما هيك في امتحان. هلا العقبة الثالثة اللي حكينا عنها, اللي هو الفقر اللغوي العاطفي. ما عندها طريقة أو ما عندها كلمات ومفردات تعبر فيها فعلا عن احتياجها. ماشي. شوفي مالك؟ لا عادي ما ليش شيء.
0: هاي طيب. مستفزة على فكرة
1: 100%. فما عندها المفردات اللغوية اللي تعبر فيها عن مشاعرها بطريقة صحيحة.
0: صح.
1: وهذا
0: صح.
1: موجود للأسف الشديد. طبعا للأسف. هذا بحاجة إنه إحنا نتوعى ونتثقف ونعرف. والله أنا مش مرتاحة اليوم. طب ليه؟ طب غير مش مرتاح, هذه كلمة عامة. عادي كلمة عامة. متضايقة كلمة عادي. أنا والله زي المثال اللي حكينا مرة أنا وهند, في إنه تأخر الزوج برا البيت.
0: أيوة.
1: ماشي. هي متوترة, هي خايفة قلقانة. ماشي. لما بروح على البيت ما بتلاقي المفردات الصحيحة اللي تعبر فيها عن هذا الموضوع, بتبلش
0: بتدق فيه.
1: أيوة الطخطة 100%. هلأ العقبة الرابعة اللي هو اللي حكينا عنها دائما, التعبير بالهجوم لا بالكشف. يعني انه انا بدل ما اعبر عن احتياجي بشكل محترم وراقي ورائع, لا ببلش اطقع. انت عمرك ما قلت لي بحبك, انت ما بتحبني, انت كذا, انت عمرك ما اهتميت في, عمرك ما احترمتيني. هذا الاسلوب الهجومي دائما بدفع الطرف الثاني دائما للدفاع عن نفسه. والتنين بدؤوا
0: بعض.
1: لا, انت عبر باحتياج. والله انا بشعر بالاطمئنان اكثر, انا بطمن لما انت تتاخر, بس تخبرني. مزبوط. ولا بتوتر, انا بقلق عليك, خبرني لما بدك تتاخر, مش اكثر من هيك يعني. هلا العقبه الخامسه اللي حكينا عنها, من سيربح المليون؟ من يربح اولا؟
0: يلا
1: مين اللي دائما
0: بده يفوز بالمشكلة؟
1: لا مش هيك، مين اللي بده يبدا.
0: اه طيب،
1: انا بديش ابدا بس هو يبدا. انت اذا احترمتيني انا
0: بحترمك.
1: ايوه، لا بجيب لك اللي بدك اياه.
0: طيب،
1: او بوفر لك الامان. آه، اذا ما احترمتينيش فيش امان. يعني هاي الاحتياجات اللي احنا مره حكيناها في الترتيبات. هذا طبعا هاي العلاقة بهاي الطريقة دائما بتنتج زواج جامد جاف هيك، مش ما فيش روح. انا بدي ابدا، لا انت تبدي، لا كذا، بستناها تبدا عشان انا ابدا. احترميني قدام اهلك علشان انا احبك. ما بزبط هذا الاشي. العقبة السادسة تراكم الحسابات القديمة، زي ما حكينا هم علاقتهم السابقة تركت أثر سلبي، دائما بتذكروا هذا الاشي السلبي. يعني ممكن تكون هي مرة طلبت منه هدية مثلا، طلبت منه جوال، طلبت منه ساعة، طلبت منه ايش، لبسة، ماشي. إذا أجت هي وطلبت منه لبسة، هو رح يفسرها في عقله الباطن انه انت بالزمان، يعني انت بتعايرينيني لانك هذيك المره طلبتي مني لبس وما جبتلكيش اياها، انت بدك تزليني فيها. هذا التفسير التاريخي للعلاقه. طبعا هذا المفروض انه احنا دائما بصراحه، يعني زي ما في هيك مصطلح جميل بيحكوا بعض الزملاء، سكيب، يعني بدك تعملي انت حذف لهذا
0: اخذ مرئي،
1: يعني قدر الامكان بدنا ننظف التاريخ
0: بالزبط.
1: ونجدد العلاقه ونحرق الدفاتر القديمه.
0: ما هو تمرق
1: 100%.
0: حلو التمرئ احيانا.
1: صحيح طبعا،
0: انه ما يدقروا على كل شيء.
1: التسامح والتغافل مزبوط. من الصفات اللي للبيت الناجح والصحي. الإرهاق طبعا، وهي العقبة السابعة، الإرهاق والاستنزاف. التنين هلكانين، التنين تعبانين، التزامات على الزوج، تعب في الشغل، الزوجة مع الأولاد في الدار، واجبات البيت وطبيخ وغسيل وكذا، التنين منهكين، لا عندهم طاقة، لا يحكوا شو بدهم ولا حتى يوفروا للطرف الثاني احتياجاته.
0: صحيح.
1: مستهلكين، مستنزفين. شو الحل بهذا الموضوع؟ هون بصراحة بحاجة شوية هيك لنوع من الأنانية المقدسة. تخيلي.
0: بمعنى
1: لازم يكون في وقت لراحتي، سواء زوج أو زوجة.
0: تمام.
1: لازم أنا يكون في إلي وقت مستقطع
0: عشان أعيد حساباتي،
1: عشان أرتاح. عشان أرتاح، لا مش عشان أعيد حساباتي، عشان أرتاح وأفصل، عشان يعني الإرهاق هذا والتعب والضغط اللي أنا تعرضت له بدي شوي يعني ألاقي حالي
0: أروع. طيب.
1: أيوة بالضبط. إذا أنت تعبان ومرهق من الشغل ومش قادر تسمع من زوجتك، يا عمي خلص ماشي، خد لك فترة راحة، اطلع مع أصحابك، غير جو، روح على قهوة، اشرب لك شغلة وارجع. أوكي. وانت نفس الاشي، إذا تعبانة عادي تطلع زيارة، تزوري صاحباتك، تزوري أهلك، افصلي ماشي وارجعي بنشاط وحيوية جديد. هذا هو الاشي اللي حكينا عنه، سبع معوقات مهمة جدا دائما بتعيق الطرفين إنهم يعرفوا ويكتشفوا ويطلعوا على احتياجات الطرف الثاني أو إنهم يلبوها. هاي هي المعوقات. طب ممكن نسأل الناس، نسأل المستمعين، أنت من أي خوف، من عفوا إيش العائق اللي موجود عندك من هاي العوائق، إذا موجود عندك عوائق في تلبية الاحتياجات. ممكن أنت تسأل حالك أسئلة. أنت بتخاف تحكي لشريك حياتك إيش أنت بحاجة له؟ هذا العائق الأول، الخوف.
0: الخوف.
1: هل تعتقد إنه شريكك بيعرف أنت شو بدك بدون ما إنك أنت تحكي؟
0: لا.
1: أنت هيك بتتوقع، معناته أنت عندك العائق الثاني. مزبوط. إنك أنت بدك إياه يحكي بدون، أو بدك إياه يعرف شو احتياجك بدون ما أنت تحكي له. أنت عندك مشكلة في تسمية احتياجاتك، عندك نقص في اللغة، في لغة العواطف، ما عندك مفردات، بتتحول طلباتك لشكاوي بدل ما أنك تطلب، أنت بس بتشكي وبتهجم على الطرف الثاني. هذا العائق الرابع، الهجوم. بتنتظر أنه يبدأ شريكك بالعطاء دائما، عندك دائرة المفرغة، هاي من سيربح أولا. انت لسه بتتذكر دائما، بتعيد وبتسترجع الذكريات في الخلافات والمشاكل والطلبات اللي انت طلبتها وتفشلت فيها او ما تلبت. هاي العقبة السادسة. هل بتشعر بإرهاق شديد يمنعك من التفكير في أي احتياج؟ مرات الناس كتير من كتر التعب بطل تعرف شو بدها. فأنت عندك بتكون هذا الاحتياج أو العقبة السابعة. هلأ يا هند، الله يعطيك العافية، احنا حكينا من البداية على انه في عنا 45 احتياج متقابل للزوج والزوجة.
2: قلت لنا
1: سجلوا. وصلكم اشي بالله من المستمعين حدا يحكي شو الاحتياجات؟ طبعا احنا حكينا،
0: انا بحس صعب انهم يحكوا لهيك ما رح يوصلنا.
1: احنا حكينا انه في احتياجات نفسية واحتياجات جسدية واحتياجات عاطفية ومادية وروحية، مزبوط؟ وكمان في عنا احتياجات عقلية. هلأ الحلو في هذا الموضوع وين؟ طبعا هاي الاحتياجات الأساسية الكبيرة، العناوين الضخمة. هلأ في عنا أربع مستويات لهاي الاحتياجات. المستوى الأول طبعا احنا عملناهم على شكل هرمي. المستوى الأول احتياجات وجودية، احتياجات وجودية هاي أعلى سلم الأولويات. غياب أي احتياج من هاي الاحتياجات بيهدد استمرار العلاقة. ماشي، هاي أولوية، هاي التوب، عددها 10.
0: يلا خلينا
1: ماشي نبدأ فيها. هلا انا بدي احكي اول شيء، بحكي عن احتياجات الزوجه وشو بقابلها للزوج. أوكي. تمام، اللي حكينا عنه اول شيء الامان النفسي والاحتواء. عندك في البيت اذا ما شعرت بالامان وبالاحتواء اكيد رح يجي يوم وتخرب هاي العلاقة. يعني زي ما حكينا هاي الاحتياجات العشرة في أعلى سلمة أولويات، ونقصها بيهدد العلاقة بالدمار وبالانتهاء. لازم أنت تعمل يعني تكون بالنسبة لإلها الوعاء الحاني والآمن لمشاعرها ونفسيتها. ولازم أنت كمان تحتوي تقلباتها. يعني احنا بنعرف تماما انه الزوجة بمر عليها وقت نفسيا، عندها هرمونات، عندها كذا، بدك تتفهم هذا الاشي وتتقبله وتحتوي. شو بيقابل هذا الاحتواء النفسي؟ حكينا عنه سابقا، الاحترام. الاحترام والتقدير. لازم الرجل، مهم جدا انه يشوف حاله في عيون مرته محل تقدير. لازم المرأة اللي بتطلع على زوجها بازدراء وبنقص، هاي ضربة لإله بالصميم. وهاي النظرة لزوجك برضو بتهدد العلاقة بالانهيار. طبعا هلا حكينا عن الأمان النفسي للزوجة، صح؟ ويحتويها وقت التقلبات النفسية. في الأمان المادي والاستقرار، لازم هو يكون مصدر الأمان المالي لهذا المرأة. يعني هو اللي بده يشتغل، هو ده اللي بده يوفر احتياجات البيت، مظبوط. وهون ندخل في مشكلة كنا حاكين فيها سابقا، الزوجة أو الزوج اللي بركن على زوجته في المصروف وفي الاحتياجات، هذا مشكلة بتهدد العلاقة الزوجية في يوم من الأيام بالانهيار. وقديش في عنا مشاكل من وراء هذا الموضوع.
0: صحيح.
1: شو بقابل الأمان المادي والاستقرار للزوجة؟ بقابله عند الزوج التقدير لدوره المالي. يعني لما زوجك بتعب وبشقى وبطلع من الصبح لآخر النهار وهو بيشتغل وبدور على رزقة البيت ورزقة العيال، المفروض على الأقل يلاقي منك تقدير. مش دائما انت شو عملت لنا، انت شو سويت لنا، انت بتطلع من الصبح أصلا منشوف كيش. بدل ما تقدري غيابه عن البيت هذا الوقت وهاي الساعات الطويلة وهو بتعب يعني وبشقى عشانكم، ما في اعتراف بجهده انه هو يوفر هذا الاشي. الاحتياج الثالث القبول العاطفي غير المشروط. الزوجة بدها من زوجها يتقبلها عاطفيا بدون ما انك انت تتشرط عليها، وبدون ما انت تحكم على مشاعرها. يعني لما بتقول لك مثلا والله انا عندها مشكله بدها تشكي لك فيها، مش انت تحاول قدر، يعني زي ما حكينا قبل شويه تقولها انت شو بنت صغيره يعني بتفكر بهاي الطريقه، لا، بدك تحاول قدر الإمكان تتفهم هاي المشاعر وتتقبل اللي عندها. القبول غير المشروط لعيوب، وهذا طبعا بيقابل هذا الإشي للزوج اللي هو القبول العاطفي، القبول غير المشروط لعيوبه. هلأ في مرات كتير الزوجة بتبقى مكتشفة عيوب الزوج، عارف إنه في عنده مشكلة، ماشي، ممكن يعني مثلا والله بسهر بالليل، أو عنده مشكلة هيك مع أهله مثلا، أو عنده مشكلة بالشغل، ما بزبط إنك أنت تعايري بهذا الموضوع، لازم تتقبلي على هاي المشاكل. الأمان الجسدي والحماية هذا من احتياجات الزوج المهمة. شو يعني الأمان الجسدي؟
0: شو يعني؟
1: بضرب، فقد الأمان.
0: أوكي.
1: هي فقدت الأمان.
0: هي اللي فقدته.
1: طبعاً أهم إشي عنده، طبعاً هاي من المهمات الجداً جداً. إحنا تطرقنا لها المرة الماضية، وعلى فكرة رجعت للفيديو اللي أنا نسيت اسم الشيخ اللي حكيت لك عنه. لا تتذكري. مين الشيخ يا هند؟
0: مين الشيخ؟
1: الشيخ عمر عبد الكافي.
0: نعم.
1: بيحكي بفيديو جميل جدا على موضوع كلمة الضرب الواردة في القرآن. ماشي. وهذه يا أستاذ هند راح نحكي فيها عن حلقة مختصة موضوع الضرب، لأنه في رجال بيعتبروا أنه واضربوهن الكلمة الواردة بالقرآن ترخيص بالضرب ومدة الإيد على الزوجة على أتفه الأسباب. مظبوط. فهذه راح نحكي فيها بتفصيل جميل جدا جدا
0: إن شاء الله.
1: يعني محضر حالي أنا لحلقة تكون نارية إن شاء الله في هذا الموضوع. فهذا هو إحنا بنحكي فيه هلأ عن احتياج اللي هو الأمان الجسدي. ما بزبط، تخيل أنت يا أنغام الزوجة عايشة مع زوجها وهي خايفة على على على حالها من إنه ممكن بأي لحظة تنضرب تنأذي، ماشي، هذا لا يمكن العلاقة في يوم من الأيام تظلها مستمرة.
0: نعم.
1: طبعا شو بيقابلها للزوج عند الزوج الاحتياج اللي بيقابل الأمان الجسدي؟ الشعور بالرغبة الجنسية والقبول الجسدي. أن يكون مرغوبا كرجل.
0: تمام.
1: الوفاء والإخلاص العاطفي الحصري، هذه عند الزوجة. الإعجاب الصريح من الزوجة، بحب الزوج على فكرة مرات كتير يسمع من زوجته كلمات إطراء. إعجاب.
0: طبعا
1: مش بس هي، كمان هو. احنا حكينا أكيد. انه هي يعني عندها كتير السمع عندها مهم، وهو عنده النظر مهم، بس برضو الزوج هذا لا يعني انه هو ما بحبش يسمع او حتى يشوف الاعجاب بعينين زوجته. وهاي الصراحة مرات كتير يعني في بعض الزوجات للأسف بجوز ما بينتبهوا لها، نظرتها لزوجها مع الأيام ومع العشرة ومع طول المدة بتتغير نظرتها لزوجها. صدقيني إذا بدك تجدد العلاقة مع زوجك مهما طالت المدة، نظرة الإعجاب برجولته بشخصيته بوضعه بلبسه يا ستي بإيش مكان، نظرة الإعجاب منك إله هاي بتعطيه دفعة. تخيليش قديش بتأثر في نفسيته، ممكن شغلات بسيطة على فكرة. وتخيلي أنت العكس، نظرة الإزدراء هيك وقلبة العينين والديرة الوجه من الزوج، أنه أنت مش شايفتي ولا معبرتي ولا مهتمة في وضعه، قديش هي مؤثرة وقديش بتدمر نفسيته.
0: مظبوط.
1: الشفافية المطلقة، هذا من احتياجات الزوجة، مهم جدا عند الزوجة إنها ما تتفاجأ منك بأسرار أو مفاجآت هي مش عاملت لها حساب، كأنك أنت يعني عامل إشي من وراها تفاجئها فيه، طبعا هذا برضو من المدمرات. الثقة في حكمته وقراراته برضو غير الشفافية عند الزوجة بقابلها إنه هي تثق في قراراته وفي أحكامه. مرات كتير زي ما حكينا الزوجة ممكن تكون عقلها أرجح من الزوج، وممكن تكون قراراتها أصوب، وممكن إنه هي رأيها أرجح منه، ولكن مرات كتير يعني إذا أخذ قرار وخلص يعني انتهت، أخذ قراره هذا حتى لو كان القرار مش في مكانه، يعني ما تكسري مآديفه، ما تحطمي معنوياته. لا انت والله ما يا سيدي ماشي، من اجتهد وأخطأ فله أجر، ومن اجتهد وأصاب فله أجران.
0: نعم.
1: يعني ادعمي معنويا برضو مش غلط. الزوجة بحاجة انها تشعر بقيمتها الذاتية، يعني الزوجة في البيت هي مش بس بيبي سيتر زي ما بقولوها، مش بس مربية، ويعني بتقوم بواجبات البيت وبتنظف وبتغسل وبتجلي وبتعمل كل إشي. لا، بحاجة إنه أنت كمان تقدرها ماشي. ومش غلط إنك أنت تقدرها بهدية، عادي جدا. يعني زوجتك بتتعب وبتشقى، هذا الجهد تبعها غير مقدر ماليا، مظبوط؟ مع أنه في دول كتيرة في العالم بتعتبر أنه هذا الإشي المفروض يكون مقابل أجر، لأنه هالأيام الزوجة بتشتغل وهو بيشتغل. ولكن أنت، وهذه نصيحة لكل الرجال، زوجتك اللي بتتعب وبتشقى مش غلط أنك أنت تتذكرها بهدية.
0: صحيح طبعا، أكيد.
1: وتخيلي يا أنغام أنه على الرغم أنه هي بتشتغل وبتتعب وفاني حالها عشان البيت وعشان الأولاد، تطلب منه لبسة وما يلبي له هذا الطلب. هون يعني بدل ما تكون مبادرة منك،
0: بالضبط انت لحالك،
1: هدية
0: لازم
1: منك بدون ما هي تطلب، لا طلبت وكمان كسفتها، طلبت وكمان ما جبت لها، قديش صعبة
0: جدا.
1: الشعور بالكفاءة والإنجاز، هذا من احتياجات الزوج. الاعتراف الصريح بتضحياتها الجسدية والمهنية والنفسية. كمان الزوجة بتحب انك انت يعني تقدر تضحياتها وتصرح فيها إنه والله

0: هذا ما هو كثير مرات بيقابله يا أنغام. ليش هاي العشر أشياء مهمة؟ أنت تخيلي قديش صعبة؟ قديش هاي الأمور صعبة؟ تخيلي إنه الزوجة ضحت، أقول لك ممكن ضحت بدراستها، ضحت بشغلها
1: عشان العيلة يعني، عشان
0: وتخيل
1: البيت.
0: المقابل هو
1: ما يقدر،
0: مش بس ما يقدر، يعني شو عملتي انت فكرة حابلي اصلا، انت واجبك تقعدي في البيت، انت لازم اصلا، انت مكانك هو البيت، بس انك تشتغلي في الدار بدل ما تقدر هاي التضحية انت، يعني تعبر لها عن هاي الاشي العظيم اللي هي عملته، بالعكس تماما برضو هاي صعبة. الاعتراف بجهده طبعا يقابل هذا الاحتياج، الاعتراف بجهده وتضحياته الصامتة، برضو الزوج بضحي بضحي بصمت بكتير أشياء، برضو هو بحاجة لتقدير لهاي التضحية. المساحة العاطفية للتعبير بحرية، مرات كتير صدقا أنغام الزوجة بتخاف تحكي، يعني تعبر عن الأشياء اللي بتضايقها، عن مشاعرها، بدون ما تكون خايفة، خايفة من ردة فعله. مزبوط
1: طبعا
0: كتير مهم، يعني قديش يعني الزوجة بتلاقي في زوجها، لما هو احنا حكينا من أول الحلقات أهم احتياج للزوجة إنها تلاقي حدا يسمعها،
1: صحيح،
0: فتخيلي إنه هو بسمعها أو بسمع مشاكلها وهي خايفة إنه تكون له ردة فعل سيئة، معناته مش راح تحكي، خليها بتضلها كاتمة لا يجي يوم وتنفجر. المساحة الشخصية والاستقلالية طبعا هذا بيقابل احتياجه للزوج، المساحة الشخصية والاستقلالية، وزي ما حكيت المرة الماضية الزوج مرات كتير بنضغط أو بتضايق من الزوجة اللي بتلاحق فيه على كل كبيرة وصغيرة وعلى الدائرة ودائما ملزقة فيه، وحكينا أسبابها المرة الماضية طبعا. فلا، الزوج بحاجة إنه هو يكون في له مساحة خاصة ووقت يخلو فيه مع نفسه دون ما إنه ضميره يأنبه، حدا يأنبه، يعني مش إذا تأخر مع أصحابه شوية هيك، طبعا طالما إنه هذا الإشي مش دائم ومش متكرر باستمرار ولوقت طويل مزعج، ماشي، يعني تأخر مرة مع أصحابه يروح الدار يلاقي لك عامل تيلو حفلة، ما بزبط، فلازم يكون في له مساحة في هذا المجال. من احتياجات الزوجة الاستمرارية والاستقرار الأسري، دائما الزوجة هذا يعني من هاي هذا الاحتياج العاشر المهم جدا، من أخطر المشاعر اللي ممكن توصل فيها المرأة لما تكون هي قاعدة في البيت مش عارفة حاله هذا الزواج بده يستمر ولا بده ينهار. ليش؟ لأنه هو للأسف الشديد طول الوقت بيهددها بالطلاق، طول الوقت بيهددها، صدقيني أصلا أنا مش رح أضل في هالبلاد، قديش بسمعها فكرة من من من كتير صبايا بيجوا براجعونا إنه دائما بيهددها، أنا مش عايش لك في هاي البلاد، أصلا أنا محضر حالي بدي أهاجر وأسيب لك البلاد باللي فيها إليك ولأولادك، وطالع من هالبلد إذا بتشوفيني تعي راجعيني. تخيلي قديش هذا الشعور مؤذي للزوجة،
1: طبعا فيش أمان،
0: ما هذا ها يعني الشعور بعدم الأمان في الاستمرار بهاي الأسرة، يعني هي عليش قاعدت لك، طب انت من قصيرة خليها تتروح وتريح راسها،
1: بالضبط، مع السلامة.
0: فهذا الاستقرار، هذا الاستقرار الشعور بقول لك على فكرة أنغام، أصعب شعور هلأ عند الأسرة ده، بس بدي أجيب هيك موضوع في موضوع، أربط موضوع في موضوع. كانوا دائما الأسرة الله يفك أسرهم جميعا،
1: آمين يا الله،
0: في عندهم شعور دائما، بتعرف لو الشاب محكوم مؤبد ممكن يتحمل الوقت والزمن الطويل اللي بمر عليه قديش ثقيل يعيش بين أربع جدران، مزبوط، ولكن في عنده شغلة مهمة جدا عند كل أسير كانت، وأكيد الأسرة اللي بيسمعون الآن رح يعرفوا أنا عايش بحكي، موضوع الاستقرار. السجين ما عنده مشكلة يقعد سنين في مكان واحد، بس ما يضلش السجان ينقل فيه من مكان لمكان، خلص الأسير بأقلم حاله على هذا البيت، طبعا مع الفارق أنا لا بشبه الزواج بالمعتقل ولا بالسجن، أحسن لأن الناس تفك، أنا بحكي على موضوع الاستقرار، يعني أنا بقول في أصعب وأقصى الظروف الاستقرار مهم، فما بالك في الحياة اللي المفروض تكون حياة ناجحة وفيها سعادة، ماشي، انت بتتعودي عليه 100%.

0: الزوجة بتتعود عليه والزوج بتعود عليه. وأصلاً أي
1: ما حدا بحب الروتين
0: كثير، تعرف هذا هاي هذا ناتج من العشرة، مظبوط ولا لا؟ وطول المر ديري بالك مرات كثير طول العشرة والوقت هذا، أقول لك في كثير من البيوت مستمرة لليوم بسبب العشرة والاستقرار، مظبوط؟ ليه؟ لأنه شو بديل إنه أنا مثلاً هاي الأسرة بدي أقدمها؟ ما فيش استقرار، لا استقرار للزوجة ولا استقرار للزوج ولا استقرار للأولاد. فالاستقرار مهم جداً جداً. وطبعاً هو بنفس الوقت هذا إحنا حكينا الاستمرار والاستمرارية والاستقرار الأسري هذا مهم جداً. بيت مش مهدد دائماً بالانهيار على إيد الزوج طبعاً، لأنه بنحكي هون عن احتياجات الزوجة. شو بيقابلها للزوج؟ إنه هو بحاجة لسلام عاطفي في البيت. سلام عاطفي في البيت. مش كل ما يفوت على البيت بده يبلش تبلش الطوشة والصياح والمشاكل والنق والزق والإلى آخره. فيعني الزوج هذا من أكثر الأشياء اللي يعني بتهمه في البيت، وهذا السلام على فكرة من أقوى الاحتياجات للزوج. إيش هو يعني في كمان تفسير لإله أنغام. الزوج وهو برا البيت بيكون يفكر في أولاده، مزبوط؟
2: أكيد.
0: وهو أصلاً بيطلع بيشتغل عشان زوجته وعشان أولاده ويلبي لهم الاحتياجات، وهذا من أهم احتياجات الزوج إنه هو شاعر إنه أولاده في مكان آمن طبعاً. مع زوجته. فالسلام على البيت يعني هو هذا هو تفسير السلام برضو، إنه أولاده في سلام. عنده زوجة بتحافظ عليهم ودايرة بالها عليهم ووفرت لهم الأمان والسلام. فهدول أهم 10 احتياجات زي ما حكينا، وجودية بأعلى سلم الأولويات. في حال غيابهم إحنا من يعني البيت هذا في طريقه للانهيار. هلأ في مستوى تاني احتياجات عاطفية وحميمية. ماشي. غياب هاي الاحتياجات رح يسبب جوع عاطفي مزمن. نحكي الأسبوع الجاي
2: إن شاء الله. كذلك إن شاء الله
1: لازم إن شاء الله عنجد، لأنه الحرق مش باقي يمكن 3-4 دقائق يعني.
0: صحيح. إحنا خلصنا من 45-10
2: لسه لحبال الحلقة طويلة. حبال الموضوع طويل. ربنا يهدي بال الجميع إن شاء الله. مستمعينا الكرام نكمل معكم أكيد بالموضوع بس الأسبوع القادم مع الأستاذ فارس أبو الحسن. وبهيك إحنا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على التليجرام، ونوافيكم دائما بآخر التطورات على رأس الساعة. في أمان الله.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: أوف، مضيع بطاقة البنك.
7: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
8: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
9: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.

0: تطبيق سحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.

ما غيرنا، كل شي كترنا إلا السعر ما غيرنا. لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس، أو ارفعوا برنامجكم الحالي

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل، صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: إنها الساعة 12 ظهراً.
2: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولاً بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في موجز لأهم الأنباء من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 25 درجة مئوية. قتل إسرائيلي وأصيب 4 آخرون اليوم بإطلاق نار في بلدات يهودية بمنطقة كوخاف يائير جنوب الطيبة، فيما نفذت العملية في 4 مواقع مختلفة. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم مخيم بلاطة شرق محافظة نابلس، وأفادت المصادر بأن قوات خاصة إسرائيلية تسللت إلى المخيم تلاها اقتحام عدد من المركبات العسكرية إلى مخيم بلاطة، وقد اقتحم الجنود محلا تجاريا في المخيم واحتجز عددا من الشبان داخل المخيم وحاصروا منزلا هناك. شهد قطاع غزة اليوم تصعيدا ميدانيا جديدا أسفر عن استشهاد 3 مواطنين بينهم صياد في بحر مدينة دير البلح وسط القطاع، إلى جانب استمرار الخروقات الإسرائيلية في عدة مناطق. إذن مستمعينا الكرام، بالعودة إلى مخيم بلاطة ينضم لنا رئيس اللجنة الشعبية الأستاذ عماد زكي لمتابعة آخر التطورات الميدانية هناك. صباح الخير أستاذ عماد، أهلا وسهلا.
4: صباح الخير بك، يلا خليك.
3: آخر التطورات في مخيم بلاطة بعد اقتحام الاحتلال الإسرائيلي للمخيم؟
4: يعني لا يزال الوضع على ما هو، يعني بالتفاصيل الدقيقة لسه يعني ما مش معروفة إن فلا يزال، لا تزال قوات الاحتلال في المربع الموجود، وتعرف يعني من الصعب يعني نروح على المناطق القريبة من المنزل.
3: يعني هو بيتم الحديث عن محاصرة منزل، لازال المنزل محاصر صحيح؟
4: لا يزال طبعا، وجرى بعض التخريب في بعض المنازل وبعض المحلات التجارية، تكسير وتدمير اللي هو المحلات المجاورة للمنزل المحاصر. هو يعني تقريبا حي المحاصر، يعني بتعرف بجوز فيه 40-50 منزل متلاصقات مع بعض. يعني ما صعب انك تحاصر في مخيم بلاطة منزل لوحده، يعني تعرف منازل المخيمات مش في والله كل منزل لحاله في ذات وإلى آخر شيء. هو طبعا بندهوا على أحد الأشخاص بس تقريبا مجموعة من المنازل تقريبا محاصرة، وفي طبعا فوق بعض المنازل المرتفعة في شارع القدس والمنطقة الجنوبية على أسطح المنازل، وفي بعض الشبابيك بعض القناصة موجودين يعني لا يزالوا.
3: في تسجيل لحالة اعتقال مثلا لغاية الآن ولا كيف؟ هل في معلومات متوفرة عن تسجيل حالة اعتقال؟
4: عندي أنا لسه مش يعني ما بتعرف
3: ما وضحت الصورة،
4: ما بيقدر الواحد يحدد انه اعتقال سين او صاد او لسه، يعني مش اكيد المعلومات اللي عنا يعني بتعرف تطلع الاعلام بدي احكي شيء معلومه دقيقه، يعني ما بقدر
3: تمام
4: أصرح بأي شيء
3: يعني في حال جدة جديد. يعني نبقى على اتصال. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا.
4: نبقى على اتصال
3: إن شاء الله. أهلا وسهلا. شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس صباح وفجر اليوم حملة اعتقالات وتحقيقات ميدانية طالت العشرات، وسلسلة اقتحامات أيضا نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تخللتها مواجهات في بعض المناطق ومداهمات لمنازل المواطنين وانتشار عسكري واسع في عدة محافظات. تشهد المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة حالة من التذبذب رغم ما يتم تداول عن إحراز تقدم في بعض المسارات، إذ يهدد تصاعد الاشتباكات الميدانية مؤخرا بتعطيل أي تفاهمات محتملة لم تصل بعد إلى صيغة نهائية بين الطرفين. تتواصل التطورات الميدانية والسياسية في لبنان رغم إعلان الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل بعد الجولة الرابعة من المحادثات التي استضافتها واشنطن والذي لم يدخل حيز التنفيذ بعد. الآن نتابع وإياكم آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع حاجز 17 سالك، البادان سالك، سرة سالك، عورتة سالك، المربعة سالك، دير شرف أيضا سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز. للمزيد تابعونا على حيات دوت بي أس، قناة راديو حيات على التليجرام. في أمان الله.
5: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد صافي بوجه عام، حار نسبي في المناطق الجبلية لحار في بقية المناطق، ورح يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، حار نسبي في المناطق الجبلية لحار في بقية المناطق، ورح يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 25 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 26 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها. الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم.
2: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
3: المواضيع الكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
2: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
3: شو في ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
2: شو في ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: وأول أرض

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر منقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية زيريكون وبورسلان وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين، لأنه راحتكم بتهمنا جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
2: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل، صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس شارع سفيان السيتي مول، احفظوا رقمنا منيح، سلم 221. مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل، صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس شارع سفيان السيتي مول، احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.

0: الفايبر بحدها.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
3: الساعة الآن 1 ظهرا.
4: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 25 درجة مئوية. قتل إسرائيلي وأصيب 4 آخرون اليوم بإطلاق نار في بلدات يهودية بمنطقة كوخاف يائير جنوب الطيبة، فيما نفذت العملية في 4 مواقع مختلفة. وقد أعلن الجيش الإسرائيلي تحييد أحد المنفذين واعتقال الآخر، مصنفا الهجوم بأنه عملية بدافع قومي. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة شرق محافظة نابلس، وأفادت المصادر بأن قوات خاصة إسرائيلية تسللت إلى مخيم بلاطة تلاها اقتحام عدد من المركبات العسكرية إلى المخيم. وقد اقتحم الجنود محلا تجاريا في المخيم واحتجز عدد من الشبان بداخله وحاصروا منزلا هناك. هاجم مستعمرون ظهر اليوم مركبات المواطنين جنوب نابلس، وأفادت المصادر المحلية بأن مستعمرين هاجموا مركبات المواطنين ورشقوها بالحجارة على الطريق القريبة من مستعمرة يتسار المقامة على أراضي المواطنين جنوب نابلس. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم بلدتي عزون وكفر ثلث شرق قلقيلية، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال جابت شوارع البلدتين خلال الاقتحام دون أن يبلغ عن اعتقالات. أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم المدخل الشمالي لمدينة سلفيت بالبوابة الحديدية. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة اليوم بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات 48 الماضية 10 شهداء و36 إصابة. تشهد المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة حالة من التذبذب رغم ما يتداول عن إحراز تقدم في بعض المسارات، إذ يهدد تصاعد الاشتباكات الميدانية مؤخرا بتعطيل أي تفاهمات محتملة لم تصل بعد إلى صيغة نهائية بين الطرفين. تتواصل التطورات الميدانية والسياسية في لبنان رغم إعلان الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل بعد الجولة الرابعة من المحادثات التي استضافتها واشنطن والذي لم يدخل حيز التنفيذ بعد. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حاجز 17 سالك، البادان سالك، سرة سالك، عورتة سالك، المربعة سالك، وحاجز دير شرف تفتيش للداخل. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز. للمزيد تابعونا على حياه دوت بي اس قناة راديو حياة على تليجرام. في أمان الله.
4: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
0: حالة الطقس الأرصاد في درجات الحرارة
5: حتكون
0: الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد صافي بوجه عام، حار نسبي في المناطق الجبلية لحار في بقية المناطق، ورح يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، حار نسبي في المناطق الجبلية لحار في بقية المناطق، ورح يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 25 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 26 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: ضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: توفير اليوم
1: بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلب.
1: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه دجاج طازج خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور نابلس شارع سفيان السيتي مول احفظوا رقمنا منيح سلم 221
2: الساعة الآن 2:00 مساءً

ما غيرنا كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: الطقس. الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد صافي بوجه عام، حار نسبي في المناطق الجبلية لحار في بقية المناطق، ورح يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، حار نسبي في المناطق الجبلية لحار في بقية المناطق، ورح يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 25 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 26 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
3: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

0: أسعدتم مساء المستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج الثانية لهذا اليوم الأحد الموافق 7 من أيار للعام 2026. درجة الحرارة الآن في مدينة نابلس 27 درجة مئوية. ونبدأ برنامج الثانية بأبرز العناوين. وزارة الأوقاف 23 اقتحاما للأقصى ومنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي 74 وقتا الشهر الماضي. وفي الثانية أيضا استمرار الاقتحام العسكري لمخيم بلاطة شرق محافظة نابلس. وعملية إطلاق نار نفذت في 3 بلدات وباتجاه مستوطنة. إذن نتابع وإياكم التطورات الميدانية. نبدأ مع استمرار الاقتحام العسكري لمخيم بلاطة شرق محافظة نابلس. نتحدث عن انتشار الآليات العسكرية في شوارع القدس، المدارس، أيضا بالأسواق، وسط إطلاق قنابل الغاز والصوت. قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الاقتحام استهدفت الطواقم الصحفية خلال التغطية وقامت بنشر القناصة فوق البنايات، بالتزامن أيضا مع مداهمة منشآت تجارية ومنزل سكني في محيط مسجد دار الأرقم بعد إخلاء قاتنيه بشكل قسري. إذن لنتابع وإياكم آخر التطورات الميدانية من مخيم بلاطة. ينضم لنا الزميل عبدالله البحش. عبدالله أسعدت مساء، أهلا وسهلا.
1: أهلا أنغام وسادة المستمعين.
0: إذن عبدالله آخر التطورات فيما يتعلق باقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمخيم بلاطة.
1: بالفعل أنغام، 5 ساعات ولا زال هذا الاقتحام مستمر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي لمخيم بلاطة. هذا الاقتحام بدأ في البداية بتسلل قوة خاصة إسرائيلية بمركبة تحمل لوحات تسجيل فلسطينية، حاصرت أحد المنازل في الشق الشرقي من المخيم، ثم تلاها عدد كبير من الآليات العسكرية من حاجز حوارة العسكري باتجاه المخيم. أثناء هذا الاقتحام في البداية جيش الاحتلال الإسرائيلي حاصر منزلا، استمر الحصار لمدة ساعة تقريبا قبل أن يسمح للساكنين بهذا المنزل من الخروج، ومن ثم اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي محل تجاري واقتحم عدد من البنايات السكنية أو الشقق السكنية في داخل مخيم بلاطة وعمل على إخلاءها. نتحدث عن إخلاء ما يقارب 5 منازل لغاية هذه اللحظة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. هنا ميدانيا عدد من الآليات العسكرية تجري عمليات كر وفر في منطقة الشارع الرئيسي للمخيم الذي يعرف بشارع السوق، وعلى إثرها اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي المقتحمة للمخيم. جيش الاحتلال الإسرائيلي بدوره أطلق الرصاص الحي أكثر من مرة صوب المواطنين الفلسطينيين، وبالتالي هذا الأمر الذي تسبب بعدد من الإصابات، على الأقل نتحدث عن 2 إصابة بصدايا الرصاص الحي. إحدى هذه الإصابات كانت في منطقة الرأس، ما استدعى نقله إلى أحد مستشفيات المدينة. بالإضافة إلى ذلك جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق الرصاص الحي والقنابل الصوتية أيضا صوب الصحفيين في الساعات الأولى لهذا الاقتحام، بالإضافة لإطلاق القنابل الغازية بين منازل المواطنين، الأمر الذي أدى إلى إصابة 15 مواطنا بحالة اختناق حسب بيان الهلال الأحمر الفلسطيني، مع انتشار الطواقم الطبية في داخل أفقة مخيم بلاطة للتعامل مع هذه الحالات. وبالتالي هناك صعوبة أيضا تواجهها الطواقم الطبية في التحرك والانتشار في المخيم. هذا هنا في مخيم بلاطة في محيط مدينة نابلس كان هناك انتشار لقطعان المستوطنين الإسرائيليين في محيط ما تعرف في مستوطنة تصار أو شارع تصار الاستيطاني، وكان هناك اعتداء على عدد من مركبات المواطنين بالحجارة عقب الأنباء والأخبار التي وردت عن وجود عملية أدت إلى مقتل مستوطن إسرائيلي في الأراضي المحتلة عام 48.
0: نعم. طب عبد الله، هل تم تسجيل حالات اعتقال مثلا، الحركة في المخيم، موضوع محاصرة منزل، كل هاي التفاصيل، هل لديك معلومات متوفرة أكثر عن هذا الموضوع؟
1: لغاية لحظة عمليات اعتقال لم تسجل. نعم. يعني لا نؤكد ولا ننفي، لأن هناك احتجاز لعائلات، لا نعلم إذا ما تم اعتقال أحد من أفراد هذه العائلات، لأن الاحتلال الإسرائيلي أيضا تعمد مصادرة هواتف أفراد هذه العائلات، وبالتالي انقطع الاتصال بين هذه العائلات وبين محيطهم. يعني ربما الأخبار عن اعتقال، إذا كان هناك لا سمح الله أي حالات اعتقال، تأتي بعد أن ينسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من المخيم، ونحن الآن كما تحدثت ندخل في الساعة السادسة تقريبا لاستمرار هذا العدوان العسكري المستمر على مخيم بلاطة، وصول التعزيزات تباعا من الحواجز المحيطة في المنطقة الشرقية لمدينة نابلس.
0: نعم، شكرا جزيلا للزميل عبدالله البحش، أهلا وسهلا.

0: إذن مستمعينا الكرام، في الثانية أيضا نتحدث عن كما أفاد الزميل عبد الله البحش، نتحدث حوالي 6 ساعات على استمرار الاقتحام لمخيم بلاطة، وسط الحديث عن إصابات داخل المخيم. كما أفاد أيضا الزميل عبد الله البحش، نتحدث عن إصابة استنشاق للغاز، تم علاج ذلك ميدانيا، حوالي 15 إصابة مستمعينا الكرام. إذن 6 ساعات مرت على اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمخيم بلاطة. أيضا للحديث أكثر عن هذا الموضوع، وضع الإصابات، هذه التفاصيل مع الدكتور غسان حمدان مدير الإغاثة الطبية في محافظة نابلس. أسعد مساء، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، مساء الخير.
0: إذن دكتور غسان، 6 ساعات على استمرار الاقتحام لمخيم بلاطة، نتحدث قليلا عن الإصابات والإصابات التي عولجت أيضا ميدانيا، تفضل.
1: يعني أولا الاقتحام مستمر من ساعات طويلة، وخلال هذا الاقتحام جرى احتلال لعدد كبير من المنازل، وتحديدا في شارع المدارس. وكان في هناك يعني احتجاز للأسر اللي بتعيش في هذه البيوت، و استخدامها كدروع بشرية، وفيها في العائلات أطفال ونساء وشيوخ، وطبعا منعت الطواقم الطبية ومنعت منع الصحفيين من الوصول للموقع، وكان في هناك عمليات إطلاق نار بشكل عشوائي بصورة باتجاه الصحفيين والطواقم الطبية، وجنود الاحتلال أطلقوا كم كبير من قنابل الغازية، وهذا أدى لحصول حالات اختناق وتم التعامل معها ميدانيا. وكان في إطلاق رصاص باتجاه مجموعة من المواطنين أدى إلى إصابتين، تم نقل أحدهما للمستشفيات المدينة للعلاج، وإصابة تم معالجتها ميدانيا. وحتى هذه اللحظة يعني العملية الإجرامية لا زالت مستمرة، والاحتلال كما سمعنا من بعض المواطنين المحيطين لهذه المنازل أنه في هناك عملية يعني هدم لبعض الجدران المنازل اللي تم احتلالها من جنود الاحتلال، والعملية لا زالت مستمرة. وهذا مش غريب على الاحتلال الإسرائيلي، أنه بيقوم في عمليات عدوانية وإجرامية تجاه المواطنين، وبمارس العقوبات الجماعية بصورة مستمرة وشاملة، وخاصة أنه اليوم يعني في هذه الأوقات بيكون الناس يعني بيقوم بأعمالهم بأشغالهم، وفي هذه الأوقات تم منع المواطنين من حياة من عيش الحياة الطبيعية ومن ممارسة عملهم وأشغالهم، وبالتالي يعني هذه جزء من سياسة الاحتلال الإسرائيلي واللي بقوم فيها في كل عملية إجرامية بمارسها في محافظة نابلس.
0: نعم، إذا دكتور غسان، إذا نتحدث عن إصابات، 7 إصابات تقريبا بالغاز المسيل للدموع خلال الاقتحام، ومحاصرة لعدد كبير من المنازل داخل المخيم في ظل استمرار تواجد الاحتلال الإسرائيلي داخل مخيم بلاطة.
1: صحيح يعني، وكما ذكرت لك يعني حتى أصحاب البيوت تم استخدامهم كدروع بشرية، وبعض أصحاب المنازل تم طردهم من داخلها، وهذا اعتداء على المواطنين وعلى الأطفال وعلى النساء، وإحنا يعني نناشد المؤسسات الدولية أن تتدخل إذا كانت تدعي أنها هي مؤسسات إنسانية، لازم تكون في دورها في ظل هذه العمليات الإجرامية اللي أصبح هذا الدور يعني مخالف لكل القوانين الدولية اللي بيتم اختراقها من الاحتلال الإسرائيلي، ومع الأسف الشديد بصمت من هذه المؤسسات الدولية اللي أنا بعتقد أنها مقصرة في هذا الموضوع ولا تقوم في واجباتها، وتعتبر هذه الدولة دولة خارجة عن القانون، ومع ذلك يعني في يعني صمت التام على كل هذه الجرائم اللي بيرتكبوها.
0: شكرا جزيلا للدكتور غسان حمدان مدير الإغاثة الطبية في محافظة نابلس.

إذن بالتطورات الميدانية الأخرى مستمعينا الكرام، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تحدثت أن الاحتلال الإسرائيلي ماض في انتهاكاته اليومية للمسجد الأقصى المبارك وكذلك الحرم الإبراهيمي الشريف والأماكن المقدسة سواء كانت إسلامية ومسيحية خلال شهر أيار الماضي. نتحدث فقط عن تسجيل ذروة الاقتحام للمسجد الأقصى المبارك تحديدا في اليوم 14 من أيار في تزامنا مع ما يسمى يوم توحيد القدس، حيث اقتحم المسجد الأقصى المبارك أكثر من 1400 مستعمر بينهم وزراء وأعضاء كنيسة وشخصيات إسرائيلية متطرفة.

0: إذن نتحدث أيضا نقلا عن الإعلام العبري والحديث عن إسرائيلي قد قتل وإصابة 5 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة اليوم بإطلاق نار في بلدات يهودية في مناطق قريبة من جنوب الطيبة تحديدا. تم الحديث أن هذه العملية نفذت في 3 لـ4 مواقع مختلفة وباتجاه مستوطنات، فيما استشهد منفذ هذه العملية وهو مواطن عربي من مدينة الطيبة، فيما تم الإعلان من قبل المفتش العام للشرطة الإسرائيلية انتهاء الحدث بعد استشهاد المنفذ. ولكن للوقوف أكثر على هذا الموضوع تحديدا، ما حدث أيضا، التفاصيل أكثر، هذه التفاصيل نتركها مع هذا التقرير والزميل أحمد دراوشة.
1: فقد قتلت أجهزة الأمن الإسرائيلية منفذي هذه العملية. الأول قتل على الفور، رغم أن بيان الجيش الإسرائيلي تحدث عن اعتقاله وهو مصاب، لم يتحدث في البيان الأول عن أنه قتل نتيجة للإصابة، فبالتالي هناك مخاوف أن يكون قد قتل من قبل الجيش الإسرائيلي بعدما اعتقل وهو على قيد الحياة. لم يتم الحديث عن هذا الموضوع بعد من قبل المصادر العسكرية الإسرائيلية. المنفذ الآخر الذي أصيب وكان في نفس السيارة ذهب باتجاه مدينة الطيبة بحسب ما تذكر وسائل إعلام إسرائيلية، وهناك عند المداخل في الكسارات اعتقل من قبل القوات الخاصة في الشرطة الإسرائيلية. بمعنى أو بآخر هذه العملية انتهت بحسب ما تقول المصادر الإسرائيلية. كان هناك منفذان لهذه العملية، والمنفذان أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن تصفيتهما خلال الساعة الماضية. واحد منهما عرفت هويته، هو من مدينة الطيبة داخل الخط الأخضر، لم تعرف بعد هوية المنفذ الثاني، ولو أن التقديرات التي تتحدث عنها وسائل إعلام إسرائيلية حتى الآن هو أن المنفذ الثاني هو أيضا هو الآخر من داخل الخط الأخضر. لا تزال التدابير الإسرائيلية في تلك المنطقة متواصلة، الشرطة الإسرائيلية تنتشر هناك، كذلك أيضا الجيش الإسرائيلي، قوات من حرس الحدود، قوات من جهاز الأمن العام الشباك، كل هذه القوات لا تزال تنتشر في تلك المنطقة بانتظار انتهاء عمليات التمشيط. في المحصلة أعلن عن مقتل إسرائيلي واحد جراء عملية هذه عملية إطلاق النار هذه، بالإضافة إلى استشهاد المنفذين الاثنين جراء استهدافات إسرائيلية. هناك 5 إصابات إضافية لإسرائيليين، إصابة خطيرة و4 إصابات طفيفة ومتوسطة. المنفذ انتقل من منطقة إلى أخرى، هناك بدأ بمحطة الوقود في كوخاب يائير، محطة وقود مركزية معروفة للوصول إلى مدينتي الطيبة والطيرة، يجب المرور من هذه أو عادة يتم المرور من محطة الوقود هذه. بطبيعة الحال انتقل إلى منطقة ثانية ثم ثالثة ثم رابعة، وهناك انتهت هذه العملية.
0: الشأن الدولي مستمعينا الكرام، تشهد المفاوضات الآن بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية حالة من التذبذب، رغم ما يتم تداوله مؤخرا عن إحراز تقدم في بعض المسارات، إذ يهدد تصاعد الاشتباكات الميدانية مؤخرا بتعطيل أي تفاهمات محتملة لم تصل بعد إلى صيغة نهائية بين الطرفين. في الميدان نفذ الجيش الأمريكي ضربات ضد موقع داخل إيران، في حين أعلن الحرس الثوري الإيراني أيضا تنفيذ هجمات على مواقع في دول خليجية بينها استهداف قواعد أمريكية، ونتحدث عن تحركات في البحر ما يعكس اتساع رقعة المواجهة. إذن هنا نتحدث عن موقف إيران من انتهاك واشنطن للهدنة، ونتحدث عن رسالة من باكستان، وهذه الرسالة هي مهمة للمرشد الأعلى. دعونا نستمع إلى هذا التقرير.
2: بالفعل نترقب لقاء وزير الخارجية الإيراني بحسب ما أعلن مع وزير الداخلية الباكستاني الذي سيكون له لقاءات أخرى أيضا مع مسؤولين إيرانيين آخرين لم يعلن عنها حتى هذه اللحظة، وتسليم هذه الرسالة الموجهة من رئيس وزراء باكستان وقائد الجيش الباكستاني إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، والتي يعتقد بأنها تركز بشكل أساسي على النقاط الخلافية وحجر العثرة الأساسي المتبقي في طريق المفاوضات بين طهران وواشنطن، والذي يعتقد بحسب كثير من التحليلات والمصادر في إيران وفي باكستان بأنها تركز على ملف أموال إيران المحتجزة في الخارج، الذي ركز عليه خلال الأيام القليلة الماضية مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية محسن رضائي في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، وقال بأن على الإدارة الأمريكية أن تبادر إلى رفع الحجب عن الوصول إيران إلى هذه الأموال، كما اتفق سابقا من خلال زيارة كان وفد إيران المفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية قد قام بها إلى العاصمة القطرية الدوحة، ووصفت بأنها حققت نتائج إيجابية في ذلك الوقت. يأتي هذا بطبيعة الحال في وقت حساس جدا، نحن نعيش اليوم المئة من اليوم الذي بدأ فيه العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران في 28 من شباط فبراير الماضي. في هذا اليوم المئة وخلال الأيام القليلة التي سبقته ارتفعت حدة التوترات والمناوشات العسكرية بين القوات الإيرانية والأمريكية في محيط مضيق هرمز وفي المناطق الجنوبية لإيران، ما استدعى أيضا ردا إيرانيا بحسب القوات المسلحة الإيرانية والخارجية الإيرانية على قواعد أمريكية في المنطقة وتحديدا في الكويت والبحرين، وهذا ما دفع إلى ارتفاع مستوى القلق عموما في المنطقة خشية أن يؤدي هذا إلى اشتعال فتيل الحرب مجددا. ليس هذا فحسب، وإنما أيضا يعني التطورات في لبنان ترخي بظلالها كذلك على المشهد. وزير خارجية إيران كان قد قال أنه لو كانت إيران تريد المساومة على لبنان لكانت توصلت إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية قبل فترة من الزمن، وهذا يدفع للقول أن إيران لا تزال متمسكة بشروطها، سواء ما يتعلق برفع الحجب عن الأموال الإيرانية المحتجزة في الخارج أو وقف الحرب على جميع الجبهات أو الاعتراف بسيادتها على مضيق هرمز، وهنا وصل الأمر إلى مناوشات عسكرية واسعة في الواقع، أو ما يتعلق برفع العقوبات كذلك. كل هذا موضوع على الطاولة في هذا التوقيت الحساس في اليوم المئة للعدوان الإسرائيلي الأمريكي، والذي يعيش فيه الإيرانيون حالة من اللا حرب ولا سلم في ضوء انسداد في أفق المفاوضات إلى حد كبير، وتعويل على هذه الزيارة لوزير الداخلية الباكستاني لحلحلة القضايا المتبقية خاصة ملف أموال إيران المحتجزة في الخارج.
0: شكرا. والآن إلى موضوع آخر مستمعينا الكرام، أنذار عشاق كرة القدم الآن يعني تنتظر فقط نهاية هذا الأسبوع للبدء بمباريات كأس العالم، ولكن هذا المونديال فعليا هو قائم على منافسات القوى العظمى كرويا من جهة، وأيضا تسليط الأضواء على 4 منتخبات عربية. نجحت هذه المنتخبات بحجز مقعدها لأول مرة في التاريخ. دعنا نستمع إلى هذا التقرير.
3: كأس العالم 2026 لن يكون مجرد بطولة عادية لعدة منتخبات تشارك لأول مرة في البطولة، فلأول مرة في التاريخ 48 منتخباً سيتنافسون على أكبر مسرح كروي في العالم. وكما أن البرازيل شاركت في جميع نسخ كأس العالم 2022، إلا أن هناك دولاً ستعيش الحلم للمرة الأولى في صيف 2026. لنبدأ مع النشامة. الأردن يحقق الحلم أخيراً بعد 40 عاماً من المحاولات والتصفيات الصعبة. نجح النشامى في الوصول إلى كأس العالم لأول مرة. ضمن الأردن مكانه في البطولة بحصوله على المركز الثاني في المجموعة الثانية من تصفيات الاتحاد الآسيوي خلف كوريا الجنوبية، رحلة طويلة مر بها المنتخب الأردني، حتى أن المدرب الإنجليزي الشهير هاري ريدناب قاد الفريق سابقاً في تصفيات مونديال 2018، لكن هذه المرة الحلم أصبح حقيقة. أما كوراساو فالقصة أكثر جنوناً. جزيرة كاريبية صغيرة جداً بعدد سكان يقارب 150 ألف شخص فقط، ستصبح أصغر دولة تشارك في كأس العالم عبر التاريخ. قبل 10 سنوات كانت في المركز 150 بتصنيف الفيفا، واليوم أصبحت بين كبار العالم، ويقودهم المدرب الهولندي المخضرم ديك أدفوكات، الذي سيدخل التاريخ كأكبر مدرب سناً يظهر في كأس العالم بعمر 78 عاماً. الرأس الأخضر دولة صغيرة قبالة سواحل أفريقيا، لا يتجاوز عدد سكانها 600 ألف نسمة، لكنها صنعت معجزة كروية حقيقية. تغلبت الرأس الأخضر على إسواتيني لتضمن مكانها في بطولة العام، مكملة بذلك مسيرة كروية رائعة على مدى 40 عاماً الماضية. فبعد سنوات طويلة من العمل والبحث عن المواهب حول العالم، حجزت الرأس الأخضر أول بطاقة مونديالية في تاريخها. والأغرب، أحد لاعبي المنتخب روبرتو لوبيز انضم للفريق عبر لينكد إن، نعم، من منصة وظائف إلى كأس العالم مباشرة. وأخيراً أوزبكستان، المنتخب الذي اقترب من التأهل أكثر من مرة، لكنه كان يتعثر دائماً في اللحظات الأخيرة، لكن في 2026 تغير كل شيء. يقود الجيل الجديد نجم مانشستر سيتي عبد القادر خوسانوف، أول لاعب أوزبكي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز. كأس العالم 2026 لن يكون فقط بطولة للعمالقة، بل سيكون مسرحاً لقصص ملهمة وأحلام تحققت أخيراً بعد سنوات من الانتظار.
0: وإلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة.بي.أس، قناة راديو حياة على التليجرام. نوافيكم دائماً بآخر التطورات. على رأس الساعة، في أمان الله.
4: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.
5: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
6: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: بابا؟
8: نعم يا عبود.
7: بس أنا شطور.
8: أنت أشطر واحد.
7: ليه يا عبي؟
8: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
7: دي من محل دكان حياة.
8: يلا على دكان حياة،
7: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
9: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
10: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
9: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.

0: توفير اليوم
1: بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: وأول

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
2: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
5: تيك لاكش، بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات من تجميل

0: للأسنان اللاجراح وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيريكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا، مجمع الحياة التجاري، الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
1: إنها الثالثة مساءً. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولاً بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 27 درجة مئوية. أصيب مساء اليوم طفلان برصاص الاحتلال الحي في مخيم بلاطة، كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد عزيز الخطيب من داخل المخيم بعد اقتحام استمر لمدة 6 ساعات. هاجم مستعمرون ظهر اليوم مركبات المواطنين جنوب نابلس، وأفادت المصادر المحلية بأن مستعمرين هاجموا مركبات المواطنين ورشقوها بالحجارة على الطريق القريبة من مستعمرة يتسهر المقامة على أراضي المواطنين جنوب المحافظة. استشهد 5 مواطنين اليوم وأصيب آخرون في قصف للاحتلال لغرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم شاحنة واستولوا على معدات لبناء بسطة خضار في الأغوار الشمالية. قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير اليوم إن سلطات الاحتلال أصدرت وجددت أوامر الاعتقال الإداري بحق 17 معتقلاً. قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أن الاحتلال الإسرائيلي ماض في انتهاكاته اليومية للمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي والأماكن والمقدسات الإسلامية والمسيحية خلال شهر أيار الماضي. تشهد المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة حالة من التذبذب رغم ما يتم تداوله عن إحراز تقدم في بعض المسارات، إذ يهدد تصاعد الاشتباكات الميدانية مؤخراً بتعطيل أي تفاهمات محتملة لم تصل بعد إلى صيغة نهائية بين الطرفين. تتواصل التطورات الميدانية والسياسية في لبنان رغم إعلان الولايات المتحدة الأمريكية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل بعد الجولة الرابعة من المحادثات التي استضافتها واشنطن والذي لم يدخل حيز التنفيذ بعد. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حاجز 17 سالك، البدان سالك، دير شرف أزمة للداخل، المربعة سالك، عورتة سالك، حاجز سرة أزمة وتفتيش للخارج. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
1: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون إلى أجواء حالة الطقس على راديو حياة.
0: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد صافي بوجه عام، حار نسبي في المناطق الجبلية لحار في بقية المناطق، ورح يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، حار نسبي في المناطق الجبلية لحار في بقية المناطق، ورح يترأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 25 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 26 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: الو مرحبا. الو خلص الرصيد.
1: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: توفير اليوم بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بيخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221. مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
3: في عالم يتسارع فيه الحدث تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

0: الرابعة مساء. حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد صافي بوجه عام، حار نسبي في المناطق الجبلية لحار في بقية المناطق، ورح يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، حار نسبي في المناطق الجبلية لحار في بقية المناطق، ورح يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 25 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 26 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
2: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار، قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
3: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
2: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
3: شوفي ما فيه، برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
2: شوفي ما فيه، برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: إذن احنا تحياتنا لكل اللي عم بسمعونا مستمعين راديو حياة، وإن شاء الله اليوم كان يوم سعيد وجميل على جميع مستمعينا. طبعا أكيد بكل حلقة نتطرق لموضوع جديد، يعني اليوم حبينا نحكي بموضوع يعني بيتحدث عن الواحد بأحلامه وطموحاته، شو عمل بحياته، شو أنجز بحياته، شو الأشياء اللي يعني اللي شافها إنجازات كانت مهمة بحياته. ممكن هذا السؤال في منا ما سألش حاله أنا شو الإنجازات اللي أنا عملتها مهمة بحياتنا. ممكن الواحد ما خطرش في باله هيو ماشي بهالحياة حس حاله أنه ناجح وخلص، أما شو في إشي كان يعني مفصل في حياته، شو الإشي اللي كان مهم، شو الإشي اللي أفرق بحياته، ممكن ما فكر. ممكن هذا الإشي اللي خلاه مثلا ما يكونش إنسان مميز أكتر في الحياة، أنه ما فكر أنه أنا شو الإنجاز المهم اللي عملته بحياتي، شو هو أكبر شغلة الحلم اللي أنا حلمته وقدرت أني أحققه. طبعا مستمعينا اللي حابب يشاركنا أكيد يشاركنا على هاتف 2-379-143، وأكيد على صفحة راديو حياة صفحتنا على الفيسبوك. ويعني أميرة هي تأخرت شوي، الأسانسير كان مليان يعطيها العافية، فكانت في تغطية برضو للأحداث اللي صارت في مخيم بلاطة. احنا في انتظار أميرة هلا رح تدخل، وأكيد يعني أول شيء رح أسألها على الأحداث اللي صارت في مخيم بلاطة وخمسة وستة هاي فلس بقى بدردش شوي مع حالي عبين ما
1: بس ما تأخرتش
0: كتير
1: أنا.
0: لا ما تأخرت كتير طبعا، هي شغلة الأسانسير هي اللي أفرقت. نعم قربي المايك.
2: يس
0: فيعطيك العافية.
2: طالعين على الهواء احنا.
0: احنا على الهواء طيب.
2: يس يا مساء الخير والفل والله يعافيك يا رائد، وحلقة جديدة من برنامج شوفي ما في. أسفين على التأخير من ناحية يعني أبو يوسف أكيد ما قصر، ولكن زي ما حكى رائد كنا هيك ببلاطة من غط الاقتحام يلي صار، والحمد لله يعني انسحب جيش الاحتلال، تم اعتقال شابين، ولكن في شاب من شوي انهم المصادر الصحفية بعتت انه تم الافراج عنه، وهو الشاب سامر ابو مصطفى تم الافراج عنه، ولكن الشاب محمد عزيز الخطيب على ما يبدو رائد هو كان هدف هذا الاقتحام او هدف هاي العملية. يعني الاقتحام صار له تقريبا من الساعة 10 الصبح، وتم الانسحاب قبل ما يقارب النص ساعة على ساعة، فالعملية تمحورت حوالين هذا الشاب، ويعني تم اعتقال ربنا يهونها عليه ويفرجها. بالنسبة للإصابات، حصيرة اقتحام مخيم بلاطة عندنا 3 إصابات بالرصاص الحي وواحدة إصابة واحدة بالرصاص المطاطي، 15 إصابة استنشاق غاز، وهيك عندنا مجمل الإصابات أو مجموع الإصابات 19.
0: فهمت أميرة كان لأول مرة أو الدخول كان شوية مؤذي، يعني أنه تكسير
2: في
0: كل مكان دخلوا فيه، سيارة بيت محل بفوتوا بكسر
2: وتفتيش
0: أيوة يعني كان بالأغلب يفوت وكذا يعتقلوا، بس هاي المرة كان في دمار.
2: احنا صورنا قبل شوي انه مدمرين البيوت، سواء بيت الشاب يلي اعتقلوه اللي هو محمد عزيز الخطيب، برضو دمار هائل ببيته. هم يعني بيتهم عبارة عن عمارة وطوابق، فكل الطوابق كانوا مكسرينها، بالإضافة كمان لعدة منازل احنا دخلناها يعني وصورناها، كان واضح انه التخريب والتدمير بهاي المنازل، ولكن يعني الحمد لله تم الانسحاب، ويعني خلص هو كان الاقتحام جامد شوي رائد، يعني كان عنيف شوي
0: صحيح.
2: بس الحمد لله يعني طلعنا بأقل الأضرار، ولو أنه صار في حالة اعتقال يعني، بس يعني الحمد لله انسحبوا على خير وسلامة. شو حاطت لنا سؤال اليوم؟
0: السؤال يعني العبود وين السؤال؟ شو اتفقتوا على السؤال؟ قلت لنا الصبح
2: قلت لنا
0: خلاص يلا السؤال اللي حكينا عنه الصبح.
2: حلو سؤالنا بيحكي وهذا من اقتراح رائد طبعا، عن شو أهم إنجاز عملته بحياتك؟
0: أنا يعني بالمقدمة أنا عجبني صراحة يعني أنا حكيت يعني ممكن ناس كتير بيكونوا يعني عملوا كتير بحياتهم بس ما فكرش يسأل حاله هذا السؤال،
2: أو يمكن هو ما بيشوفه إنجاز، يعني الناس اللي حواليه هي بتقول له إنه والله هذا إنجاز بالنسبة لك كذا، ممكن هو ما بيشوف.
0: هو أنا قلت الواحد اللي بيكون حاطط حلم وكذا وهدف لأكيد حقه، وبيكون هذا من إنجازاته المهمة كتير، وممكن تحسسه إنه ناجح. فالناس اللي بتفكرش كي إنه أنا هاي الإنجازات عملتها وهذا إنجاز كبير عملته، بحس حاله انه هو اصلا مش عامل
2: شيء مش عامل شيء
0: وهاي بتاثر على نفسيته
2: صح.
0: انه بحس حاله انه هو
2: وانه شو ما عمل لقدام مش رح يشوفه يعني. شيء منيح او انجاز
0: بحسه انه على الفاضي بالعكس بكون صح. هو عامل شغلات كثير منيحه بس بجوز في اشخاص تستنى الناس تفشوا تقول له انت عملت هيك انت عملت هيك لا تستناش انه حدا انت عارف انك شو بتعمل مثلا
2: طب انت شو اهم انجاز عملته بحياتك او هيك انجاز كبير بتحسه مبسوط فيه
0: اهم انجاز عملته بحياتي
2: نرجع لك بنرجع
0: مش نرجع بجوز خلاص يعني هو
2: خلص اذا خلص خلص عمل خلص ممكن انه عمل عائله مثلا كذا حلوه الاستقرار على فكره هذا برضه انجاز يعني انه شيء حلو
0: شيء خاص هو
2: خلص برايفت مش رح نتدخل برائد اكثر ام العبد مثل فل يا ام العبد كمان تمار بعاره يسعد مساكي ابو علي مثل فل هيك اللي تحس اليوم الناس نايمه عشان يمكن الاقتحام وكذا فالناس لسه يعني مخربشه حتى البلد بتحسها شوي فاضيه
0: خلص ما دام في جيش عارف ان الوضع بكون مكركب يعني الامور شوي. مش مستقره الناس بتصير تفكر في الإشي الأسوأ
2: صح
0: مش والله يوم جايين ديتين وكذا لا ممكن تتطور الامور لا سمح الله يكون في شهيد و
2: فالناس الحمد لله طلعنا باقل الاضرار زي ما بيحكوها اذا سؤالنا بحكي يا جماعه الخير عن شو اهم انجاز عملتوه بحياتكم
0: حبيت العب رياضه عند ابو علي
2: ايش انه يشتغل على حاله ويتثقف يعني يكون بقرا ويلعب رياضه
0: حبيت
2: هذا انجاز حلو
0: 90% من الشعب الفلسطيني ما بيلعبش رياضه بحب الرياضه بس ما بيلعب
2: ومش بحبش يقرا برضه انا عن نفسي صراحه من هاي الناس
0: وخيل حالي الواحد صار يقرا بعيونه بشوف العنوان خلاص بكملش الباقي بحس حاله فيها
2: بتفرفت روحي انا من هاي الشغلات يعني الا اذا اشياء معينه بتستهويني بس انه بوقت فراغي زي هالناس اللي بيفهموا امسك هالكتاب واقعد اقرا لا بتخيلش حالي بعملها ممكن لقدام بس اكبر نتفه هيك تفكيري يتغير ما حدش بيعرف انا صراحه بشوف الانجاز او يعني انا ممكن هو مش انجاز بس انه اشي حلو انه انا مثلا قدرت يا رائد اشتغل قبل ما اتخرج انا صراحه هذا احيانا بشوفه انجاز لي يعني لحدا بعمري كان من قبل هذا الحكي من 4 سنين يعني كنت لسه جامعه فسفوسه زي ما بيحكوها لسه صغيره كنت فانا صراحه بشوفه انجاز كيف اني قدرت اوازن بين دراستي وامتحاناتي وبين شغلي
0: شو حلو
2: يعني انا بشوفه انجاز
0: اول شيء خبره
2: خبره
0: شيء علاقات مع الناس كيف تتطور علاقاتك مع الناس عم يعني يكونش في الخجل موجود هذا نقطه مهمه كثير يعني الناس
2: تبني علاقات كثير مهم طلع يعني بحياتي الواحد
0: اهم شغله بحياتنا تكون الخجل لازم يكون مش موجود على اساس تنجح لا قضيه الخجل بت بت بت بت يعني راح تفرق معه بعلاقاته بشغله
2: صح
0: فلا يعني الواحد لما بيشتغل وهو بدرس راح تفرق معه لما يخش في المعترك العملي
2: 100% فانا صراحه هذا بشوفه انجاز وحلو يعني ممكن لقدام إن شاء الله هيك أعمل إنجازات أكثر وأشوفها أحلى بس أنا لحد الآن بشوفه هذا إشي حلو تمارا بتحكي لنا أنه ممكن يحكوا لك الجواز أو الزواج يعني مش إنجاز بس هي بالنسبة إلها الإنجاز هو وجود أولادها بالدنيا وإنها علمتهم لحتى وصلوا جامعة والحمد لله يعني هلأ عندها أحلى مهندس بالعكس حلو
0: هالايام انك انت تقدري يعني كيف تنجحي ابنك شيء صعب كثير مش زي زمان الامور يعني
2: صح.
0: الوضع الحروب عدم الاستقرار الامور الاقتصاديه الماليه كذا انك تطلعي ابن ناجح او بنت ناجحه وتكون من الاشياء المهمه في البلد هذا انجاز كتير كبير
2: صح بهالاوضاع اللي احنا فيها هاي صراحه
0: صحيح.
2: انجاز
0: صحيح.
2: يعني ما لنا ومال الحكي لا انجاز يا تمارا وبالعكس اي شيء انت بتشوفيه حلو مش ضروري الناس يشوفوا انجاز يعني المفروض خلص بكفي انت شايفتي انه هذا شيء حلو هذا انجاز ما الناس ما لهاش علاقه بالنهايه انت كيف شايفه هذا الموضوع بكفي خلص
0: يعني ايمن احرجني هيك
2: ما لا ايمن ان شاء الله بحكي اكبر انجاز انه تعرف عليه
0: والله والله يعني
2: بتحسهاش تخينه شوي
0: لا
2: ولا ساده
0: هو بجوز انك تعرفيهوش
2: ساده يعني
0: ساده
2: والله كل الاحترام طيب
0: كل
2: يا
0: احترام لايمن ولا زمايلي بالعمل ولا اكيد لبشار معنا بنفس
2: القسم بشار طبعا
0: القسم يعني احنا ثلاثه بقسم واحد
2: بشار وعم بشار و
0: وأيمن
2: وأنت مع
0: عمار
2: بعض
0: عمار قسم آخر أما يعني معرفته طيب
2: مش عارفة ليش عمار اسمع راس لساني صاير يحفظته عمار
0: زي تحسيه زي الفراشة بيطير في كل الأقسام
2: نسمة ايوه. نوجه له تحياتنا طبعا عمار اذا بسمعنا. اذا سؤالنا بيحكي شو اهم انجاز عملته بحياتك انت هيك مبسوط فيه شايفه شيء كبير على 2379143، واكيد اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك.

0: ملاحظة كيف انخفاض الأسعار للدجاج والبيض؟
1: امبارح حكيت كنت بدي اتناقش
0: ب 14 و15 شيكل.
1: كنت بدي اتناقش معك بالموضوع. كانت قالبة الدنيا على الفيسبوك انه ليش مش عمالكم تنزلوا لنا سعر البريست والشاورما بما انه الدجاج رخص. مولعة كانت ميمة امبارح على الفيسبوك على الوستان على كل الصفحات.
0: انا يعني
1: بس شفت يعني حدا بيحكي انه شرى امبارح دجاج كنه قطعه وقطعتين ما بعرف صدر مسحب ب 33 شيكل. فانه بيحكوا انه لا مش رخصان يعني زي ما هو
0: الكيلو
1: ما بعرف ايش. انا هيك شفت قطعه او قطعتين ب 33 شيكل. يا انا مخربش. المهم ايش 33؟
0: لا انا شريت كيلو مسحب قريب 32 شيكل او 35 هيك. بس انت بتاخدي مسحب ماخده كيلو صافي
1: صافي بدون عدد.
0: هلا ممكن المحلات هاي بعته غالي المفروض يكون ارخص شوي من هيك. اما انت ماخده الكيلو صافي
1: يعني رخصان منيح الجاج.
0: الجاج رخصان كتير والبيض رخصان كتير. هلا بجوز من شان اللي طلع هذا تبع الطيبات عاد يتحدث
1: شو عاد نظام الطيبات في قطع الجاج يعني المفروض انه سعره يهوي اكثر
0: من هلا النازل.
1: ما هو هلا ما انت بما ان الكل متبع هذا النظام فالنظام هذا فيه
0: انا مش متبع
1: في ناس نسبه كبيره بلا متبعته. انا صراحه انصدمت انه في ناس
0: عمرنا ناكل بيض ودجاج ما صار فينا شيء يعني
1: فانه لاغينا من النظام يعني المفروض يكون سعره لسه ارخص من هيك. انه بما انه انقطع تقريبا في ناس قاطعته هلا نهائيا يعني بهذا النظام فالمفروض انه ممكن يعني انه يخفضوا سعره اكثر. انا هيك بحس انه لما الاشي ينقطع ممكن سعره شو اسمه هو
0: والله ما
1: يعني
0: حدا فاهم شيء.
1: يا والله بس انه رخصان يعني رخصان فالناس كتير. بتطالب
0: كرتونة البيض بسبعة شيكل سبعة شيكل ونص الكرتونتين بخمسة عشر شيكل. شو بتحكي انت يعني؟
1: طب ليش مش عم نشوف انه الشاورما والأوجبات مش يعني عم ترخص؟
0: شو التقرير هلأ لواحد بعرفش بالخليل او بمنطقة قاعد بعطي للناس مجانا بلاش ما يموتوا لانه فيش بيع صار
1: كمان
0: فيش بيع
1: صح
0: يعني الناس بتصدق اي حدا بيطلع بيحكي. مش عارف ليش الناس صايره هيك يعني اي واحد بيطلع بيحكي اي كلمه بيصدقوا.
1: رخصوا لنا الشاورما المهم هلا رخصوا لنا حق الشاورما ورخصوا لنا حق البريست حق هدول الشغلات يعني والله امبارح كانت مش طبيعيين الناس بس كلهم بدهم انه ترخص هاي الاسعار لانه الدجاج رخص.
0: كيف طبيعه البريست تشوفيه غالي ولا رخيص بوضعه الطبيعي؟ انا ما بشوفوش غالي
1: لا صراحه
0: صراحه. وبعدين في ناس تعمل عروض قاعده من قبل
1: ولحد الان. انا صراحه
0: هذا اللي بقول لنا اياه
1: انا بحس صراحه سعر الشاورما المبالغ فيه شوي.
0: بتعرفي انه في رام الله ارخص الشاورما من عنا بنابلس
1: واسكا هيك بيحكوا يعني هيك بيحكوا انه اسكا بس انه تنباع السندويشه من 16 17 18 ليه يعني؟ يعني شو اللحمه اللي فيها انها بدها تكون عاديه يعني جاج ليش تنباع من 16 واطلع علما انه بمناطق تانية ارخص؟
0: هلا ممكن اجره المحل عاليه اللي عنده اللي بيشتغلوا يعني.
1: طب وباقي الناس اللي مرخصه سعرها كيف بتوفي معهم يعني؟ فيش غير هالمحل مثلا او كم محل
0: اجره محل رخيص ما عندوش كم هائل من الموظفين كذا وممكن انه عنده كل هاي الشغلات بس هو بحب يبيع غالي هو هيك براند
1: حرام أسم. طيب ما هو هيك يعني أنا عارفة عنهم الناس الله يرزق الجميع بالنهاية. إحنا ما دخلناش إحنا فقط نتناقش يعني الله يهدي النفوس. إحنا بس بنحكي بندردش.
0: شوف التقرير كمان اليوم بما يقارب 3500 طن اللحوم أتلفت بسبب التخزين اللي طول لأنه وكتبوا إن السبب برضو إنه الناس مش قادرة تشتري فهذا كان سبب أحد الأسباب.
1: اللحمة الجاج عرفنا الجاج قديش
0: اللحمة غالي بنزلش فوق 100-110 كيلو الخروف فش أظن 68 شيكل الكيلو العجل
1: فالناس مش عم تقدر تشتري يعني بهالغلاء اللي منشوفه. فهلأ الناس ممكن تحول على الجاج يا رائد بما أنه أرخص أو على السمك. روحوا على السمك برضه مفيد السمك منيح وأكيد مش كتير رخيص هو برضه يعني منيح
0: بس في محلات بتعمل عروضات اللي بتشتري ب 80 في محلات ب 40 بتبيع.
1: ما بيحكوا لك البضاعة يمكن هيك مغشوشة بما انت فرق سعر 40 شيكل بتتشكشك انت عن جد انه بركي هاي مش منيحة بركي اللحمة مغشوشة بركي اللحمة مضروبة فأنا عارفة. يلا
0: في معنا اتصال. ألو
2: يعطيك العافية يا رائد.
0: الله يعافيك يا رب.
2: بحكي معاك رائد شوفير التاكسي اللي طلعنا بحلقة تسعيرة النص شيكل من أكمنيوم.
0: أيوة أعطينا من عندك شو الوضع.
2: شو أعطيك من عندي أنا هلأ بدي الناس تطلع تقول ليش الدجاج والشاورما كمان هزائغة زي ما ضاجوا على النص شيكل ينطلعوا يدوجوا
0: معك حق.
2: هاي نقطة. ونقطة ثانية بدي أصحح معلوماتك، كيلو العجل 75 شيكل وفي ملاحم بتبيع الخروف 110 وفي ملاحم بتبيع الخروف 120 و 125
1: والله حرام هيك.
0: شكل شكل
2: هذا تصحيح لمعلوماتك، بس أنا حبيت أرن بدي أسمع الناس اللي احتجت عن نص شيكل اللي أفرقت كثير معاهم نص شيكل أيام التاكسي. هلأ تفرق معاهم هاي الجاج ببلاش البيض ببلاش، سمعت في حدا مثلك كنا أكمل من 1000 صوف راميهم رماهم هيك بالزبالة
0: في في, في في واحد عماله يعني بتبرع فيهم للناس هيك أحسن.
2: لا لا وفي غير تبرع في واحد أتلفهم كبهم
0: في زي مال المزارع الخضروات لما البندورة تنزل بكبوها الخيار والكسو هيك صحيح
2: بكبوها صحيح بعيدا عنك باخذوها للغنم ولا لهذا مش مشكلة احنا هذا مش موضوعنا. انا اللي بقصده النص شيكل لما نزل الدولار اقرب قامت الدنيا وما قعدت عن نص شيكل على تاكسي العمومي قيم الدنيا على طبعون الشاورما والجاج والهذا يلا لنشوف
1: يلا.
2: خلينا نستمتع ونسمع
1: صح
0: يلا
1: منطق منطق
2: مضبوط ولا لا يا اميره
1: منطق منطق
0: الحلقه الجايه نعمل واحده هيك
1: منطق صح.
2: هلا انا براهنك روح على محل شاورما هاي 16 زمان ما شفتها 18 و22 العربي 22 والساندويش اللفه ب 18
1: حرام والله.
2: تقدر تناقشه تقول له الدجاج رخيص؟
1: لا
2: ما تقدر تناقشه بدك تشتري
1: بقول لك ما تشتري عجبك عجبك ما عجبك بلاش
2: بدك تشتريها بالذات اذا واحد معاه ابنه ولا معاه بنته بده يشتريها لونها 30 ما بتطلع
1: صح. بس الفترة الماضية لما يعني رخص سعر الدجاج للأمانة نزلوا بالأسعار ولا لا؟
2: ما أميرة ما راح يرخصوا الخبز الطحين صار نازل أربع جولات صار نازل
0: ولا دائما بقول هاي هذا المثال إنه الطحين بينزل بضل الخبز زي ما هو
2: والخبز زي ما هو بلاش خذ هالمعلومة هاي من أخوك وسجلها عندك. الدخان إحنا بندفع عمالنا شيكل زيادة خاوة هذا بندفعه هذا ما غير الدخان هذا بقول لك إذا معك كرت الفيزا خذ على 28 انا بشتري ونستون 28 حقه اذا بدك تدفع كاش بدك تدفع 29 هذا الشيكل خاوة باخذه من بعدين حبيت صرنا 3 شهور على هالحاله وندفع عد شواكل وعد شواكل خاوة بتندفع عادي هاي لقصه الدخان بكي الدخان يعني شغله تافهه من 28 ل 29 شيكل شيكل ماخذينه هيك اللون بقول لك انا ما بقدر احول مصاري سلطه النقد وفوتونا ب 100 حيط يا زلمه
0: القصة القصة انه الدخان مثلا مضر بالصحة
2: ماشي.
0: حكوا على الجاج لا مش هيك حكوا على الجاج كذا ممكن يكون والبيض ممكن يكون انخسف سعره والناس خافت اما اللي مكتوب عليه تحذير انه ممكن يؤدي للموت بيشتروا ولو 50 شيكل
1: لو 50 راح يضلوا يشتروا
0: يعني برضو احنا في احنا بعالم التناقضات بصراحة
2: مضبوط مضبوط. هلا الا الله بالي في الدخان لو صير انا بحكي عن حالي انا لو بكيت الدخان يصير ب 50 شيكل انا بدي اشتريه يعني انا بدي اشتريه بس انا المقصد انه اللي انا بقصده انه انتوا ايامكم الدنيا عم نط شيكل ايام التاكسي وطلعتوا شوفير التاكسي
0: هاي معك حافيه هاي معك حافيه
2: بدي ابني عماره والله اسمع عمري ما شفت شوفير تاكسي عنده عماره او باني اشي فخم غير هالشقه او بكون الله اعلم كيف جابها فكرونا اغنينا بهالنص شكل يلا اطلعوا سمعونا
1: يلا شوفوا الجاجة اطلعوا سمعونا 100%
2: الله يسعد مساك يا اميره ويعطيكم الف عافيه
1: يسعد مساك اهلا وسهلا طيب
0: ليش انا ممكن احلل انا ممكن احلل
1: حلل حكيت اكيد زمان ما حللتني
0: لا قصدي انا ممكن احلل بشغله بالنسبه ليش الناس ضاجت مثلا انا يعني ممكن الدجاج بيعمل هالطبخه مره بالاسبوع مثلا انا بهيك بقول بحلل اما لا يعني ما دام نزل انا بقول لازم ينزل على كل تاثيره على الجميع
1: بس احنا بس عندنا اللي بحلل ما بيطلع مع
0: الاسف بحلل شغله أميرة إنه لأنه الإشي المواصلات عمال مستخدمها يوميا وممكن أستخدمها
1: عشان هيك يعني مرتين الناس إنه.
0: وثلاث مرات فبقول لك أنا مش معقول يعني كل يوم بدي أنزل هاي بتفرق مع إنه أنا إذا بدي أنزل مرتين يعني بدي أنزل الصبح أقل شغلة بدي أنزل الصبح
1: يعني بتأثر بتأثر
0: هاي شيكل
1: هاي المقصد
0: لما كانت في الارتفاع اللي هو شيكل كان في شيكل مثلا هي هون شيكلين فإنه أستخدم الشغلة يومية فهي بتفرق في ناس طلب في ناس كذا فالناس هون مشان هيك أنا هيك بحلل ممكن تحليل
1: هيك غلط. تفكير الناس ممكن كمان.
0: هو بالأغلب هيك يعني أنا متأكد بس هيك بحلل. أما الإشي اللي بتشتريه بالأسبوع مرة بتاكل هالأكلة مش يوميا بتفرقش مع الواحد بتحدثش بس لا حق الواحد إنه يطلع يقول يا عمي مدام الجاج صار الكيلو فرضا بخمسة شيكل معناته تبعت الشاورما اللي ب 18 قال ليش تكون 14
1: مثلا
0: 13. انا بتذكر في اكل من محل بالزمانات لما صار في نزول للجاج مش بها لسه مش بهالنزول الكبير هذا في محلات شاورما نزلت قال لما برتفع انا برفع وفي اكل من محل كان كل احترام لهم عملوا هذا اذا بتتذكر كنا في حلقه وطلعوا اكل من محل وقال انا عمي طول ما هي الشاورما
1: لا حرام عملوا
0: الجاج نازل انا بدي اعمل عنزول اذا لما بطلع انا برجع زي ما كنت مزبوط صارت
1: صح.
0: هاي
1: صح لا صارت
0: نرجع لاتصال احنا راح الحلقه موضوع الحلقه الو
1: صباح مساء الخير
3: هلا مساء الخير
0: يا هلا مساكي
3: يعطيكم الف عافيه
0: الله يعافيك
3: كيفكم شو اخباركم
0: تمام الحمد لله يا هلا
3: اهلا فيكم اول شيء نجاوب الشخص اللي حكى المواطن كل الاحترام له بس هلا بالنسبة للتكاتي هلأ نزل النص شاكل هو مرات ما بيفرق بس زي ما تفضلتوا اللي بنزل مرتين أو اللي بيعطي طلاب الجامعة على الجامعة وبركبوا أربع مواصلات بيفرق
0: أنا هذا بقول هيك أنا تحليل للناس ليش ضاجت إن أنا بستخدم هذا الإشي يوميا وممكن مرة ومرتين وثلاثة
3: بالضبط حتى في أيام زمان كانوا يعملوا إذا بتتذكر يا أميرة أنت طالبة في الجامعة كانوا يعملوا خصم للطلاب اليوم ما فيش الطالب المواطن العادي الطالب يعني من شان هيك أنا بقول هذا سبب ثاني الناس عندها سكوت من اللي هي فيه يعني الناس بطلت تفرق معهم عملوا 10 صار 20 الطلب بنشتز بعض الأحيان بس بنرد نسكت لأنه الناس طافية أول إشي زي ما بقولوها ولمين يشكو لا في رقابة ولا في عنا قوانين صح تنفرض على الجميع يعني اللي بتفضل فيه المواطن صحيح 100% كلامك انت سندويش الشاورما ليه ما تنزل من السعر لما بنزل الشيء لو في رقابة بنزل كل هذا الشيء هلا أصحاب محلات الغازات كل واحد بيبيع سعر عماله هون المواطن برضه الوعي اللي عند المواطن لازم يكون موجود دائما في أي مكان يعني أنا طلبت جرة غاز من أسبوع من مكان ما بانيها 95 قبل ما يجيب لي إياها قلت له قديش الغاز اليوم لأنه امبارح نزل التسعيرة إلا هو بقول لي 95 أختي بنقام 5 شيكل تسعير أوكي أخذنا جرة الغاز بسأل أختي بالصدفة في مكان تاني قال لي بتقول لي إحنا بناخدها 80 أختي بتقول لي بس اللهم إنه الفرق سوبر ماركت باب بيتنا ابني بيطلع بيحملها يعني خليها 85 إنه لو بده يجيبها بائع الغاز فهون هون القصة إنه ما فيش رقابة تنزلوا بهالأسعار يا بترتفع الأسعار لما بترتفع يثبتوها علينا جميعا لما بتنزل الأسعار كل واحد بيبيع على ليلى بيغني على ليلى عماله صح لا لا
1: هيك اللي بصير
3: هيك اللي بصير فينا والمواطن مسكين تايه بين دا ودا يعني هلا اللي معاه ابنه ولا بنته وجاء عباله لفة شاورما مضطر انه يشتري لياها لو بخمسين شيكل لما يكون جاي على باله
1: بقدرش اقول له لا
3: هالولد اللي معك ولا هالبنت اما لما تكون عيلة وجاي على بالها انها تاكل هذا الشيء ويخصص يوم لهذا الشيء والله يومية زوجها هالوحدة ما بتكفيها
1: 100% صح
3: في البلاد عنا هون يعني الوضع عنا سيء واحنا مش رحمين بعيد طبعا بالنسبة للسؤال هالقاتب سؤالكم حلو كتير وصعب
1: حل ايامك صح. يا رب صعب
3: صعب سؤالكم يعني احنا حققنا كثير اشياء وانجزنا كثير اشياء في حياتنا بس يمكن ما انجزنا الامنية اللي بنتمناها لسه
1: ولا اشي هيك شايفتي مثلا انجاز حلو
3: لا في انجازات كثير حلوة يعني انا مثلا كونت الحمد لله هذا الشيء ما كنت حاسة بقيمته كونت علاقات اجتماعية وصداقات كبيرة كثير كثير هاي احلى من اي شيء كانت عندي يعني هاي اشي حلو في حياتي ورائع
1: حلو.
3: بس لسه الإنجاز اللي أنا بدي إياه وبتمناه لسه أنا ما حققته حققته وعندي أمل إني أحققه
1: إن شاء الله يا رب. الله يطعمك هيك
3: يعني رغم كل شيء الواحد أنا بقول يتشجع ويتوكل على رب العالمين وما نيأس رغم كل شيء الأمل موجود صحة موجودة بنمشي على إجرينا بنتحرك الحمد والشكر لله
1: الحمد لله دائما وأبدا خلوا هذا أكبر إنجاز أساسا بحياة
3: طبعا الواحد. خلوا الطاقة الإيجابية هي مصدر لإنجازاتكم وهي أولى اهتماماتكم تكون مدام الصحة موجودة وإن شاء الله كله بيصير إن شاء الله
1: إن شاء الله.
3: طبعا حققت كمان بنتي في الجامعة الحمد لله وزي ما بدنا الحمد لله وزي ما بدها وفضل رب العالمين إنجاز برضو ربيت أولادي الحمد لله وماشية معهم وحلمي إنه إن شاء الله كل واحد يكون مستقبله ويحقق اللي بريده إن شاء الله برضو هاد يعني ها جزء من الإنجاز بس أنا بقول ما تيأسوا يا جماعة إن شاء الله الأمل موجود يسعد مساكم
1: يسعد هالمنسى وإن شاء الله بتحققي كل إشي ببالك يا رب
3: حبيبة قلبي
1: الله يسعدك أهلا وسهلا سمعنا غنية نرجع نكمل التعليقات

0: طب نقول مساء الخير لأبو العهد، يسعد مساك. وفاء محمود مساء الفل يا وفاء. أبو العهد بيحكي لنا إنه عمل إنجازات يعني كتيرة بحياته، إنه بنى بيت، تزوج الحمد لله والفضل لربنا. الإنجاز الثاني بيحكي لنا عمل مصلحة لإله ولولاده، اشترى تاكسي واستأجر له رقم، وإن شاء الله الإنجاز الثالث بده يشتري بيرمنت عمومي، بيرمنت هيك اسمه عمومي لأولاده مستقبل، يعني مستقبلا حلو هيك تأمن لهم مستقبلهم على بكير، مش غلط، حلو يعني إنجازات كتير حلوة صراحة، وإن شاء الله بتضلك هيك تعمل إنجازات حلوة يا أبو العهد. يوسف بيحكي لنا أحسن إنجاز بشوفه إنه بفضل الله يعني محافظ على صلواته الخمسة، هاد برضو إنجاز حلو على فكرة، ومحافظ على الصدقة والصيام وقراءة القرآن. وأفضل إنجاز إنه بفترة من الفترات حفظ 15 جزء قرآن، ما شاء الله عنك يا يوسف. وقبل فترة حفظ سورة البقرة وآل عمران، وبشوف إنه هاي إنجازات بفرح فيها يعني بعيدا عن الدراسة عن الزواج والأطفال، ورح يعني يحس إنه أنجز أكثر لما يحسن أو إنه أحسن تربية أولاده بعد عمر طويل. ربنا يكرمنا ويجي يوم ونشوف أولادنا تربوا أحسن تربية وتعلموا أحسن تعليم. آمين يا يوسف، الله يخلي لك إياهم وتفرح فيهم. بضيف لنا كمان بخصوص قصة الجاج والشاورما اللي دخلنا فيها، إنه زي شاورما نابلس بالنسبة إله ما في، يعني هو محل واحد الملك بالبلد حتى اليوم، والباقي ترندات. مين يا يوسف مين؟ بس لا ما دخلناش، خلاص خليها، والله يرزق الجميع. الكل بيشوف انها الشاورما اللي عنده اسكا، وهذا طبيعي يعني، وكل المحلات خير وبركة، وكلهم بيشتغلوا بسيستم معين، خلطة معينة، فربنا يفتحها على الجميع. احنا فقط كان الحكي عنا انه بما انه رخص الجاج فقط ترخصوا الاسعار، ولا مين اسكا مين مش اسكا، احنا ما قلناش بهاي المواضيع، ولا لا رائد؟
1: نعم
0: نعم.
1: الواحد يعني انت بتشوفي زاكي غيرك بتشوفه مش
0: صح. انا كثير بلاحظ هذا الشيء،
1: مبدا انه ما دام السعر نزل ليش بضل البيع نفس الشيء، يعني واضح انه في نزول رهيب كبير،
0: فحدا يفسر لنا انه جد ليش ما فيش نزول بالاسعار دام الجاج رخصان، يعني زي ما حكى رائد انه محلات البروست ربنا الله بيكونوا عاملين عروضات،
1: عاملين
0: البروست والكريسبي بيكونوا عاملين، سواء في نزول لسعر الجاج ولا ما في،
1: صحيح
0: على مدار السنه بدون ذكر اسماء يعني الناس اكيد بتعرفهم. بس الشاورما انا بلاحظ انها ما بتنزلش الا اذا مره بيكونوا عاملين بوكسات يا رائد، بصير عليها احيانا عرض، بس احنا نحكي على سعر اللفه، هي اللفه اللي ب 16 و18، فهذا اللي حكي عليها. طه شبارة يسعد مساك يا طه. تمارا بلشت تكتب لنا أسماء، بس إحنا عشان ما نزعلش حدا منا نكتفي فقط بقراءة العيون زي ما بيحكوها.
1: بالنسبة للطقس أميرة،
0: يلا شاطر يا يوسف، يلا
1: بكرة في ارتفاع طفيف على درجات الحرارة،
0: يعني لازم اليوم متنا من الشوب.
1: اليوم شوب كان منيح، يعني مش انت بدك شوب؟ تفضل هذا
0: الشوب. انا بدي شوب، بس انا بدي شوب ما اكونش بالشوارع، يعني اليوم اقتحام ومخيم بلاطة وركد ومصيبة.
1: امبارح كنا على قلت لك بس تكوني برا غير تحسي
0: بالجو. انا ما بكون برا يعني، بس صادفت هالمره. تفضل.
1: الجو بالليل راح يكون يعني منعش، يعني خارج قاعده لبكره. الثلاثه في توالي زي ما حكينا لدرجات الحراره وارتفاع درجات الحراره وارتفاع طفيف كمان، جو صيفي الطابع نهارا مستمعينا. وفي الجبال المرتفعه يسود جو حار بشكل لافت كمان راح يكون. يوم الأربعاء أميرة راح يكون في ارتفاع آخر وراح يكون حار، يعني حار جدا
0: الأربعاء.
1: يوم الأربعاء راح يكون يعني حار، يعني معلمين عليه حار كتير، يعني
0: الله يجي لنا.
1: شفتي اليوم راح تشوفي يعني
0: راح أشوف أضعافه
1: 1.5 عن هاي، راح يكون يعني مرتفع بنحو 4 درجات عن المعدل السنوي بشكل عام، يعني هذا اليوم يوم الأربعاء مستمعينا. وبالليل راح يكون برضو حرارة مرتفعة نسبيا. الخميس فيش تغير يذكر على درجات الحرارة، هو جو حرارة راح يسوده جو صيفي حار نهارا في الجبال المناطق المرتفعة، بينما يسود جو حار بشكل كبير في المناطق الساحلية والساحلية، وجو شديد الحرارة في الأوار. وبالليل راح يصبح الجو منعشا في كافة المناطق الجبلية وبشكل يعني أقل في المناطق الساحلية والساحلية دول رح يكون يعني الجو أشوب من المناطق الجبلية مستمعينا. في عبارة عن ارتفاعات يعني لنهاية
0: ارتفاعات
1: الأسبوع
0: متتالية.
1: عند يوم الخميس كل ارتفاعات، الأربعاء والخميس رح يكون الجو حار مضاعف عن الأحد والاثنين والثلاثة.
0: الله يجيرنا، الله يجيرنا ويخفف علينا هالحم ويخففها على أهلنا بغزة طبعا يلي هم بيكونوا بالخيم لسه وضعهم أصعب وأسوأ من وضعنا، فربنا يكون بعونهم.
1: يعني في يعني كان في من ما أعرفش المدة قديش، أما أنه كان في قصف من إسرائيل للضاحية في جنوب لبنان.
0: والله أنا اليوم ما شفتش أخبار
1: بتهدد يعني أنه مدام أنت وصلت هون رح يكون في ضرب.
0: شو بتحقق؟ طب حللنا هالإشي بما أنك محلل، رح ترجع الحرب ولا بدري على هذا الحكي؟
1: في كأس عالم جاي، بعرفش ممكن يوقف،
0: ممكن أنه بعد الكأس يعني يعملوها.
1: أنا مش القصة قبل بعد. يعني بعد ولا مش بعد، بس أنا الأمور شايفها أنه مش رايحة للحرب.
0: نتمنى الحمد لله إن شاء الله خلص، خلي هال
1: يعني لا إيران ولا أمريكا حابة أن يكون في حرب. واضح
0: خلص بكفي يعني صراحة، خلاص خلونا نرجع هيك الحياة حلوة، يرجع الواحد يشتغل يروح يجي بلاها يعني هاي الأمور. سمعنا أغنية نانو لو سمحت، كلها خلص أنا حبيت هاي الأغنية، بلشت أحبها تقبلتها يعني. إذا قبل ما نختم للي بيحب هيك يشاركنا شو أكبر إنجاز هيك عملتوه بحياتكم بتشوفوه إشي كبير إنجاز حلو على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: شو قصة المشروع الجديد دليفري للبنات أو بنات أو هم البنات اللي شغالين فيه ولا
1: دليفري؟ أنا شفت هاي القصة في طول كرم
0: بس ما عرفت شايفه في بنابلس.
1: في بنابلس
0: شكله آه مشروع جديد في نابلس.
1: طب والله حلو
0: دليفري للبنات وبس، يعني قصدي إنه اللي بروح
1: ممكن طلب أو ممكن توصيل طلبات، يعني زي تاكسي ممكن توصيل أو توصيل طلبات مثلا من مطاعم من محلات. بالعكس أنا أؤيد وأدعم هاي الفكرة. في أوقات هيك البنات بحبوا يطلعوا مع بنات يروحوا، خاصة هيك بالسيارة سواء توصيلة أو كذا، فالإشي أنا بحسه صراحة رح ينجح، لأنه هذا المشروع أنا شفته بطول كرم لصبية يعني اسمها
0: هم
1: صبرينا
0: اللي
1: لصبية اسمها صبرينا، بنوجه لها التحية أكيد، وشطورة البنات، والمشروع جدا جدا ناجح بطول كرم، والبنات مكيفين عليه، يعني إشي كتير حلو وفكرة غريبة، فإذا صارت عنا ليش لا؟ بالعكس يعني إحنا من أوائل الناس رح ندعمها ورح نشجعها ورح نصير نطلع معهم، يعني كنوع من الدعم ونوع من هيك نشجعهم، وسوات البنات حلوة بالنهاية، يعني الواحد بتسلى هيك مع البنات، فإن شاء الله تصير. صارت ولا حتصير؟
0: لا بده يعني إنه خلص يعني صار
1: صار، ما أنا ما شفتش صراحة، بس إن شاء الله يعني ليش لا؟ نؤيد.
0: سألتك من أنك أنت يعني صبية ممكن.
1: أنا اليوم ما شفتش صراحة
0: يعني
1: ولا إشي.
0: مشروع جديد فينا بس معناته صار. هيك الخبر محطوط.
1: على خير.
0: مين كيف ليش مش عارف.
1: مين لا يعني يعني يعطونا معلومات أكثر عنه. إشي حلو راح يكون. نشوف عبير بتحكي لنا إنه أفضل إنجاز بحياتها هو كل هدف تعبت عشانه ووصلت له بإصرار، سواء كان تربية أولادها أو إنها تجاوزت مرحلة صعبة خلتها أقوى من اللي هي كانت عليه. يعني كل إنجازاتكم حلوة صراحة، وأنا برجع بعيدها للمليون مرة، لو حسيتوا حالكم عملتوا إشي صغير أنتوا لازم تشوفوا إنه إشي كبير وإنه إشي إنجاز، وهذا الإشي على فكرة بيحفزكم، يعني بعطيكم دفشة لقدام إنكم أنتوا تعملوا إنجازات أكثر وإنجازات أحلى، حتى لو طولت يعني مش شرط إنه الإشي يصير كن فيكون. العادي ياخذ الواحد راحته يطلع بانجاز كتير حلو، وان شاء الله دائما هيك بتكونوا عاملين انجازات حلوه. ايش رايكم بالناس اللي شاركت؟ يوسف بيحكي لنا رايكم بالناس اللي شاركت خبر وفاه الشاب جعفر عرفات والمسكين حي يرزق. مش اول مره بتصير عندنا اشاعات.
0: شفته على الفيسبوك كثير عماله بيظهر معي الفيديو،
1: طلع بث مباشر هو الشاب جعفر، وما بعرف شو بتهيئ لها من الناس، يعني ماشي لو إشاعة تانية الواحد ماشي بيتقبلها بسكت يعني، بس إنه توصل إنك تموت الزلمة ما بعرفش صراحة شو عقول الناس. ناس معروفة مخضرمة بالإعلام نشرت الخبر للأسف يا يوسف، ما هي بتصير سبق صحفي الأشطر اللي بنزل هذا الشيء. عبير بتحكي لنا ندعم البنت وسجلت رقمها عندي، بعتي لنا إياه إذا بدك يا عبير، هيك ممكن نحكي للناس عنه أكتر عن الراديو، أو ممكن أنغام تستضيفها بما أنها فكرة جديدة حلوة، يعني بسوى أنه الناس تعرف عنها. دليفري بس للبنات اسم صفحتها. طب حلو إن شاء الله بركي هيك رتبنا لقاء معها بطلع إشي حلو نشرح عنه أكتر. إحنا هيك بنكون وصلنا لنهاية الحلقة، شكرا لكل مشاركاتكم ولكل حدا كان موجود معنا اليوم، إن شاء الله بنشوفكم بكرة أكيد بمواضيع جديدة وبرامج جديدة. مني أنا ورائد، إلى اللقاء.

0: شوفي ما في.
1: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع اللي الكل اللي بيحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شوفي ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شوفي ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياتي.

0: نابلس مدينة قديمة عريقة جميلة، قالوا عنها دمشق الصغرى، وقالوا عنها عتبة الشام، وقالوا جبل النار. ترى كتل مات أشري نابلس ثلاث أدياناتها، عاشوا بسبات ونبات، خلفوا صبيانها وخلفوا بناتها، نزقاقها من حاراتها تخرجوا خيرة رجالاتها، وحدتهم الياسمينة، وحدتهم كنافاتها، وحدهم القريون والصابون وشرب الأرجيل على البلقون، والمحبة تدوم يوم بعد يوم. عشتي يا نابلس.
1: بسموها عش العلماء، ملكة فلسطين ودمشق الصغرى، نظراً لتشابهها مع مدينة دمشق السورية بمعالمها وعاداتها وتقاليدها.
2: تاريخياً يعني نابلس تعد ثالث أقدم مدينة في العالم بعد أريحة ودمشق. هي تجمع بين سكانها الديانات الثلاث، السامريين وأيضاً إخوتنا طائفة المسيحية والمسلمين، وهذا يعني ظاهرة مميزة لم يحدث ولن تحدث في العالم إلا في نابلس، وجود مثل هذا الطوائف بمثل هذه العلاقة يعني هي

0: انتوا فيه الان لفت انتباهك الفن المعماري اللي فيه؟
1: شو الجمال؟ طبعا ايش هاد بس
0: حوش العطوط مش بس له حيثيات جماليه بالفن المعماري، طبعا هو من العصر العثماني مبني واضح. انما الرمزيه الفلسطينيه فيه واحنا بنحبه زياده عن اللزوم لانه له اثر عظيم في الثوره الفلسطينيه المعاصره. في مدخل الحوش هناك تحت كان هناك شخص يتولى استقبال رسائل الثوره من الخارج وتوجيهها إلى الداخل، فمن هنا كان معظم حركات التحرر الوطني المعاصر اللي احنا بنعرفها أو عاصرها الجيل اللي قبلنا يتحرك انطلاقا من هذا المكان.
2: إذا كانت فلسطين قلب العالم العربي فنابلس هي قلب فلسطين لربطها شمالها بجنوبها وشرقها بغربها.
3: احنا موجودين هلا في نص القصر، في ساحة القصر اللي بيكون في جانبها ديوان العائلة ومباشرة فوقيه بيكون منزل لاستضافة الزوار من العائلة وخارج العائلة، استضافتهم حسب عادات العرب 3 أيام وبعدها بغادوا لوجهتها. طبعا هاي الدار خرج منها الأستاذ والعالم بقدري طوقان، وخرج منه الشاعر الكبير إبراهيم طوقان وأخته فدوى طوقان. الشاعر إبراهيم طبعا كان يدرس في جامعة الأمريكية في بيروت وكان يراسل أخته فدوى عبر الرسائل. احنا لليوم كعائلة محتفظين في هاي الرسائل، كان يعلمها قواعد النحو وكتابة الشعر، وعن طريقه تعلمت في هذا المنزل اللي طلع منه كمان نحب نأكد عليها دائما اللي هو النشيد الوطني لمعظم البلاد العربية، نشيد موطني.
4: موطني موطني الجمال والجلال.

0: نابلس موجودة في أجمل بقعة جغرافية في وسط فلسطين، تمتد فوق جبلين، جبل عيبال شمالاً وجرزيم جنوباً. ولخصوصية موقعها الجغرافي بين جبلين، بتواجد فيها العشرات من عيون وينابيع المي، مثل عين الأريون، عين الساطور، عين الصبيان وعين الخضر.
1: برج الساعة بني احتفالاً باليوبيل الفضي للسلطان عبد الحميد الثاني قبل حوالي 120 عام.
0: في نابلس ثلاث ديانات، المسلم والمسيحي والسامري، بيعيشوا مع بعض بكل حب وسلام. ووفقاً لكتير مؤرخين بيقولوا إنه نابلس إلها 18 بوابة، لكن مع التوسع العمراني اللي شهدته المدينة أزيلت معظمها، ومنها بوابة الشيخ مسلم، بوابة سوق الحدادين، وبوابة الوكالة. وفيها الكثير من المعالم التاريخية اللي بتعود لفترات تاريخية مختلفة. ففي المدينة 13 أثر روماني، منهم المدرج الروماني، إضافة إلى معالم الحضارة الإسلامية اللي منشوفها في المساجد والمقامات والقصور

إذا إجيت على نابلس ما بصير تروح إلا للدوق من كنافتها النابلسية اللي أشهر من النار على العلم، واللي معمولة كمان بالجبن النابلسية، وكمان بتشتهر بحلاوة القرع أو اللي بيقولولها حلاوة زلابيا. تعرف نابلس إنها العاصمة الاقتصادية ومعروفة بتجارها، عدا عن إنها مشهورة بصناعة الصابون النابلسية، واللي بيميز الصابون النابلسي هو إنه مصنوع من زيت الزيتون الفلسطيني البكر اللي هو العصرة الأولى واللي منستخدمه للأكل. لما تزور نابلس ما تنسى تميل على باب الساحة وحارة

0: أوف، مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: وأول

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
2: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيليكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا، مجمع الحياة التجاري، الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
3: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني.
1: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
4: إنها الخامسة مساء الآن.
5: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة
6: حتكون،
5: الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد صافي بوجه عام، حار نسبي في المناطق الجبلية لحار في بقية المناطق، ورح يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، حار نسبي في المناطق الجبلية لحار في بقية المناطق، ورح يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 25 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 26 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

أنتم بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: أوف، مضيع بطاقة البنك.
6: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: your number one radio.
1: المركز الأول.
2: حياة FM. المركز الأول.
1: حياة FM.
2: Radio 100.2.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه دجاج طازج خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور نابلس شارع سفيان السيتي مول احفظوا رقمنا منيح سلم 221
2: شو فيها هالقد حليان جسمك لونه صاير موحد وبجنن
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز
2: عن جد وشو بيعمل هالمنتج
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الافضل والاول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمره خاصه الركب والبكيني والاكواع وتحت الابط وايضا بقع الحبوب اللي على الظهر وبتشوفي نتائجه من بعد الاسبوع الثاني وغير انه بيسرع من معدل التقشير للبشره والتخلص من خلايا الجلد الميته
2: كيف بقدر احصل عليه
3: منتج امريكي مرخص من وزاره الصحه الفلسطينيه متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى يمنع المراه الحامل من استخدامه
4: الو وينك
5: عالق بالازمه مش عارف اوصل لك
4: يا زلمه بلحظه على بنكي بتحول لي
6: عالق بالازمه ومش عارف توصل تدفع لي بلحظه من بنكي بتحول لصديق حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم بنك فلسطين البنك الوطني الأول
7: التوقيت الآن هو السادسة مساء
8: بابا
9: نعم يا عبود
8: بس أنا شطور
9: أنت أشطر واحد
8: ليه يا عبي
9: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب
8: دي من محل دكان حياة
9: يلا على دكان حياة
8: عنده ألعاب حلوة كتير
1: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة
10: الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة
3: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجولة اليوم الأحد صافي بوجه عام حار نسبي في المناطق الجبلية لا حار في بقية المناطق ورح يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام حار نسبي في المناطق الجبلية لا حار في بقية المناطق ورح يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 25 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل أما في نابلس 26 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي

فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الذرات الأولى تم إحراقها من الشباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: المشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل، صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبيه؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.

0: شوفي ما في.
1: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شوفي ما فيه، برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شوفي ما فيه، برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة.
3: دايماً هيك

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياتي.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبيه؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: إنها الثامنة مساء.
6: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان. مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.

في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح برنامج إخباري يأتيكم يومياً على يوم الجمعة من الساعة 7 صباحاً على راديو حياة.

عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

0: الو وينك؟
1: عالق بالازمه مش عارف اوصل لك.
0: يا زلمه بلحظه على بنكي بتحول لي.
2: عالق بالازمه ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظه من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الاول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه لعبة؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
7: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
6: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصراً على راديو حياة.

الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

0: 100.8 حياة فهم.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بيخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: ألو، مرحبا.
3: ألو،
2: خلص الرصيد.
4: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: بابا؟
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: بس ليه لعبي؟
6: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: listen to the music, relax.
1: شو تعريف الهوى برأيكم؟ شو تعريف الهوى برأيكم؟
2: شو تعريف الهوى برأيكم؟
1: الهوى ممكن يكون هيك.

الكل الكل انبلى بهواها انبلى بهواها انبلى بهواها حبها نغرب فيها حبها نغرب فيها راديو 1-3 راديو حياة FM يسلم لهواكي يسلم

الاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر الله.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
2: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
3: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
5: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
4: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
5: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
4: كيف بقدر أحصل عليه؟
5: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
6: بابا؟
7: نعم يا عبود.
6: بس أنا شطور.
7: أنت أشطر واحد.
6: ليه يا عبي؟
7: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
6: دي من محل دكان حياة.
7: يلا على دكان حياة،
6: عنده ألعاب حلوة كتير.
8: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

هي الأولى، هي الأقوى، هي اللي بتلبق لك، هي اللي بتلبق لك. حياة FM هي وبس.

0: this is my job and this is what I do.
1: تابعونا من خلال حياة .bs. تابعونا من خلال موقعنا الإلكتروني حياة .bs.

0: اوف مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا على يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

في هدوء الليل وسكونه، مع نسمات الصيف الهادئة ولحظات الشوق الجارفة، نشارككم لحظاتكم وذكرياتكم. ابقوا بالاستماع لراديو حياة 100.8 FM.

0: إلى أين تأخذني يا أبي؟ إلى جهة الريح يا ولد. وهما يخرجان من السهل حيث أقام جنود بونابرت تلا لرصد الظلال على سور عكا القديم. يقول أب لابنه: لا تخف، لا تخف من أزيز الرصاص، التصق بالتراب لتنجو، سننجو ونعلو على جبل في الشمال.
1: درة الساحل الفلسطيني، وواحدة من أقدم المدن الفلسطينية اللي بتجمع ما بين التاريخ، الجمال، الأصالة والعراقة. عكا.

0: عكا مدينة فلسطينية بناها أجدادنا الكنعانيين في الألف الثالثة قبل الميلاد، واللي كانوا يحكوا لها عكو يعني الرمل الحار. موقعها الجغرافي المميز جعلها محط أطماع العديد من الغزاة على مر التاريخ.
1: لازم نذكر أن الاسم الكنعاني لعكا هو عكا، بينما في اللغة العربية عكا أو عكاء، ويبنى أول أسطول إسلامي في التاريخ في دار السفن في عكا، ألا وهي كانت دار السفن بناء السفن البيزنطية، واللي بنى السفن بيزنطيين بعد ما كانش عند المسلمين مهارة في بناء السفن.
0: مرق على عكا أربع حقب زمنية في تاريخها، واللي هي الفترة الصليبية، فترة حكم الظاهر عمر زيداني وأحمد باشا الجزار، والاستعمار البريطاني، وفترة ما بعد النكبة، أي بعد ما تم احتلالها من قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1948. ما مننسى أنه عكا قاهرة نابليون. فشل نابليون بونابرت في احتلال عكا ضمن حملته لاحتلال مصر وبلاد الشام.
2: في عكا النجمات

0: سمك بلا غبط بيتنطنط فرحان، صياد السنارة والحب الغالي.
1: تتميز عكا بشوارعها الضيقة وبيوتها المرصعة بالحجارة القديمة، وتعتبر قلعة عكا وأسوارها القديمة اللي شيدها الظاهر عمر الزيداني من أبرز معالم المدينة، واللي بتحكي قصص الحضارات المتعاقبة اللي مرت عليها. وسور عكا بتكون من عدة أبراج مثل برج السنجق، برج الحديد، وبرج السلطان. تنقسم عكا في الزمن الحاضر للبلدة القديمة المصورة، بالإضافة إلى الضاحية الجديدة اللي بتمتد إلى الشمال والشمال الشرقي للأسوار، وبتشتهر بأسواقها ومعالمها السياحية اللي بتجذب الزوار من جميع أنحاء العالم. وقد أدرجت البلدة القديمة في عكا عام 2001 ضمن قائمة التراث العالمي لما تحتوي من آثار.

0: ومن الناحية الاقتصادية حظيت مدينة عكا بمكانة اقتصادية واجتماعية مهمة من بين المدن الفلسطينية، وذلك بحكم موقعها المتميز كونها مطلة على البحر الأبيض المتوسط، حيث تمثل بمينائها المهم والقديم بوابة بحرية لتنظيم دخول وخروج البضائع والمنتجات وممارسة أنشطة الصيد البحري.
1: كل العالم إلا روح إلا هلاك إلا روحين البحر وروحك الحقيقية.
0: لما تزور عكا بإمكانك تتجول في أسواقها التقليدية اللي بتزخر بالحرف اليدوية والتحف الفنية، وما تنسى تتذوق أشهى الأكلات الفلسطينية في مطاعمها الشعبية.
2: كل يوم باجي هون بزهقش.
0: وما تفوت فرصة زيارة قلعة عكا التاريخية اللي بتطل على البحر الأبيض المتوسط ومسجد الجزار والسوق الأبيض وخان العمدان. عكا مش مجرد مدينة، هي تجربة حية تجمع بين عبق الماضي وسحر الحاضر.

0: الو مرحبا. الو خلص الرصيد
1: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: بس ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة.
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. وأول أوردر

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: الساعة الآن 11 ليلا.
2: راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.
3: ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الساعة طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: ولا ده كيفكم تتحدوني اللي ما بيننا بقى بالنسبة لي ما هوش ما
1: ليه الحياة أفهم ما بيشبه حدا.

في هدوء الليل وسكونه، مع نسمات الصيف الهادئة ولحظات الشوق الجارفة، نشارككم لحظاتكم وذكرياتكم. ابقوا بالاستماع لراديو حياة 100.8 FM.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وأنا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس.
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرق
0: بألوان مختلفة.
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح.
0: طرقات قلب
3: لديك فاحترقت ظلما جناحات.
0: وخوف من الفراق
4: حاطيك عيوني وجرب.
0: يبعثر كلمات الرواية.
5: كنت بشتاق لك وانا وانت هنا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي

في هدوء الليل وسكونه، مع نسمات الصيف الهادئة ولحظات الشوق الجارفة، نشارككم لحظاتكم وذكرياتكم. ابقوا بالاستماع لراديو حياة 100.8 FM.

0: الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
1: النغمة من حياة FM بتقرب كل بعيد.